0: إن لعلم الحديث أهمية كبيرة وفضلاً كبيراً، وقد اعتنى العلماء به وأقبلوا عليه بالحفظ والتدوين والتدريس والإقراء والشرح والتعليق. ولأهمية ذلك يسر إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو أن تقدم محاضرة لفضيلة الشيخ بلال حميصي من سلسلة محاضرات في شرح أحاديث من مختصر شعب الإيمان للحافظ البيهقي رحمه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين من أمة خير النبيين سيدنا محمد سيد المرسلين وحبيب رب العالمين، اللهم صل عليه وعلى إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا ميمونا، وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما. وبعد، نكمل معكم اليوم في قراءة كتيب شعب الإيمان للحافظ البيهقي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، بالإسناد المتصل إلى الحافظ البيهقي رحمه الله. يقول الحديث 68، قال الحافظ البيهقي: إكرام الضيف لحديث أبي شريح العدوي في الصحيحين أنه قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته؟ قال: يومه وليلته والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وزاد في رواية في أوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. في هذه الأحاديث بيان عدة أمور: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. لا يعني أن الذي لا يكرم ضيفه جائزته لا يكون آمن بالله ولا يكون آمن برسول الله، إنما هنا مراد النبي صلى الله عليه وسلم من كان إيمانه كاملا يكرم ضيفه جائزته. هذا من شيم الصالحين، إكرام الضيف. وما جائزته؟ قال: يومه وليلته والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. فما كان وراء ذلك، ما كان أكثر من ذلك فهو صدقة عليه. هذا ليس من باب الوجوب أن تكرم الضيف ل3 أيام، هذا فيما مضى كان يحصل، يأتي ضيف من قبيلة أخرى يحل ضيفا على قبيلة غير قبيلته، فيستضيفونه 3 أيام، وهذا كان معروفا من كرم العرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقر هذا الشيء الحسن، ثم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لأنك إن أنت تكلمت الكلمة ملكتك، وأما إن لم تتكلم فأنت تملك الكلمة. فإذا تكلمت كتبت لك أو عليك. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، لأن السلامة لا يعدلها شيء. قل خيرا وإلا فاصمت. عليك بطول الصمت يا صاحب الحجة لتسلم في الدنيا ويوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا. وقال: عليك بطول الصمت إلا من خير، فإنه أي الصمت مطردة للشيطان عنك، يبعد عنك الشيطان، وعون لك على أمر دينك. كلما تكلمت أكثر كلما كانت الزلات أكثر في كلامك، وكلما تكلمت أقل كلما كانت أقل الزلات. قال سيدنا عمر رضي الله عنه: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. الشيطان سمي بالخناس كما أخبر الله في القرآن: من شر الوسواس الخناس. الخناس الذي يخنس. إن ذكرت الله تعالى خنس، وإن استجبت لما يريد منك قرينك وشيطانك خنس، وصلك على اللي بده إياه، دلو يشجعك على الغيبة أو الكذب أو البهتان. فإن أنت استجبت لهذا الشيطان، لهذا القرين، يخنص وصلك على اللي بده إياه. وإن أنت ذكرت الله تعالى خنس. واحد من الاثنين، إما أن تذكر الله وإما أن تستجيب لطلب الشيطان. أكثر من الاستغفار كما جاء في الحديث: إن القلوب لتصدى. كيف يصدى الحديد؟ بالعامية بيقولوا بجنزر. إن القلوب لتصدى، وجلاؤها الاستغفار. إن أنت استغفرت الله تعالى يجلى قلبك من هذا الصدى. فليقل خيرا أو ليصمت، ففي الصمت سلامة. قال أحدهم: احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، فكم في المقابر من قتيل لسانه، كانت تهاب لقاءه الشجعان. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. من كان عنده الإيمان الكامل يكرم جاره. والحديث الذي ذكرنا فيما مضى: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الستر على أصحاب القروف أي الذنوب، لقوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ولحديث سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين عن أبيه: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ونذكر في هذا المقام قول الله تبارك وتعالى: ولا تجسسوا، في سورة الحجرات. والتجسس والتحسس بمعنى واحد. قال عليه الصلاة والسلام: لا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. معنى الآية التي ذكرنا في سورة الحجرات: لا يبحث أحدكم عن عيب أخيه ليطلع عليه إذ ستره الله تعالى. فالتجسس إخوة الإيمان على عورات الناس معناه البحث عن عيوب الناس، يفتش عما لا يريد الناس الاطلاع عليه، وذلك من المساوئ. في الغالب هؤلاء الأشخاص الذين يتجسسون لا يتتبعون المحاسن، إنما يتتبعون العورات، الزلات، السقطات، ليشيعوها بين الناس. يريد أن يعرف عنهم القبيح من القول أو الفعل، فيسأل الناس عن ذلك، أو قد يبحث بنفسه من دون سؤال. وقد ورد في الحديث الذي رواه الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موؤودة من قبرها. الموؤودة هي البنت التي كانت تدفن حية تحت التراب، وهذا كان يحصل في الجاهلية. قال الله تعالى: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. فالذي يستر عورة أخيه المسلم شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بمن أحيا موؤودة من قبرها، أخرجها من قبرها من تحت التراب من قبل أن تموت. كم له من الأجر بأن أنقذ هذه المسلمة من الموت تحت التراب. وهذه الموؤودة يوم القيامة تسأل: بأي ذنب قتلت؟ فتقول الموؤودة: قتلت بلا ذنب. تقول: قتلت بلا ذنب. النبي عليه الصلاة والسلام شبه هذا الذي يرى عورة لمسلم، أي ما يعاب عليه ويستحى منه أن يطلع عليه الناس، إن رآها فسترها، بأجر هذا الإنسان الذي أحيا موؤودة فأنقذها قبل أن تموت. حصل في زمان سيدنا عمر رضي الله عنه قصة أن شخصا جاء إليه رضي الله عنه، إلى عمر بن الخطاب، إلى أمير المؤمنين رضي الله عنه، وقال: يا أمير المؤمنين، كانت لي بنت فأردت وأدها في الجاهلية، وذلك قبل أن أسلم، ثم غلبتني الشفقة فأخرجتها من قبرها من قبل أن تموت. ثم أدركنا الإسلام، هو أسلم وهي أسلمت، ثم ارتكبت حدا من الحدود، ارتكبت حدا من الحدود معناه زنت من قبل أن تتزوج، فأخذت شفرة لتذبح نفسها بها من عظم ما فعلت، قطعت شيئا من الأوداج قال لسيدنا عمر فأدركناها من قبل أن تموت فداويناها فعادت صحيحة كما كانت، ثم تابت توبة حسنة، ثم خطبت إلينا من قوم، فهذا الوالد ظن بنفسه بأنه يعمل الخير، فأخبر الخاطب بما حصل منها من أنها زنت وأرادت أن تقتل نفسها، ثم تابت، بين هذا للخاطب حتى يقدم على خطبتها أو يفسخ ويتركها، ظن منه بأنه يعمل شيئا حسنا، فقال رضي الله عنه له: أنت تبث سرا ستره الله تعالى، لئن أخبرت بذلك أحدا لأجعلنك نكالا يتحدث به أهل الأمصار. معناه إن عدت إلى هذا، إلى إفشاء هذه العورة التي سبقت لابنتك فتحدثت بها، لأجعلنك عبرة للناس بعقوبة أنزلها بك يتحدث بها أهل الأمصار. حكي عن شخص كان يطوف بالبيت وكان يقتصر بالدعاء على الوفاة على الإيمان: اللهم أخرجني من الدنيا مسلمة، اللهم أخرجني من الدنيا مسلمة، يدعو لنفسه بحسن الختام. فأدركه واحد من الصالحين وقال له: يا هذا، أنت في مقام كريم، أنت عند الكعبة المشرفة، قد تركت التسبيح والتهليل والتقديس وأقبلت بالدعاء، فلماذا تقتصر على الدعاء بحسن العمل والختام؟ قال له: كان لي أخوان أذن أحدهما 40 سنة لوجه الله من غير أجر، ولما حضرته الوفاة قال: ناولوني المصحف، فظننا بأنه يتبرك به، فلما أمسكه قال: والعياذ بالله، اشهدوا بأني بريء منه، ومات على الكفر. وأما الثاني، الأخ الثاني، فعل مثل ما فعل الأول، أذن 30 سنة من غير أجرة، ولما حضرته الوفاة فعل مثل ما فعل الأخ الأكبر، وأنا خائف على نفسي. قال له هذا الصالح العالم: هل هناك من معصية كانا يصران عليها؟ قال له: نعم، كانا يتتبعان عورات الناس، انشغلوا بعيوب الناس عن عيوبهم، فصاروا يتتبعون عورات الناس. من شؤم المعصية ختم لهم بسوء الختام، من شؤم المعصية، والمعاصي بريد الكفر، المعاصي بريد الكفر، توصل إلى الكفر. يبدأ الأمر بصغيرة، ثم بعد ذلك بكبيرة، ثم بأكبر الكبائر، فمن وقع في صغائر هان عليه أمر الكبيرة، ومن وقع في كبيرة هان عليه أمر الكفر، هو أخطر، صار أقرب إلى الكفر والعياذ بالله. قال البيهقي رحمه الله تعالى: الصبر على المصائب وعما تنزع النفس إليه من لذة وشهوة، لقوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. عن مجاهد وغيره أنه أراد بالصبر الصوم، وقوله تعالى وبشر

من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقوله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وغيرها من الآيات. ولحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين أنه قال جاءه أناس من الأنصار فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، قال فجعل لا يسأله أحد منهم إلا أعطاه حتى نفد ما عنده، ثم قال لهم حين أنفق كل شيء عنده ما يكون عندنا من خير فلن ندخره عنكم، فإنه من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ولن يعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيهما أيضا أنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا، فقلت إنك لتوعك وعك الرجلين، فقال أجل أوعك كما يوعك رجلان منكم، قال فقلت ذلك بأن لك أجرين، قال أجل وما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به من سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. المراد بالأجرين هنا ليس حقيقة التسمية بل المضاعفة بالغة ما بلغت. النبي من الأنبياء الأجر على مرضه أضعافا مضاعفة لا يعلمها إلا الله. المسلم الذي تصيبه المصائب أفضل عند الله من الذي لا تصيبه المصائب، لذلك الأنبياء كانوا أكثر بلاء. قال عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه. وجاء رجل مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعرض ابنته ليزوجها لرسول الله، فحتى يشجعه على الزواج منها قال له يا رسول الله لم تمرض قط، فقال عليه الصلاة والسلام لا حاجة لي بها. قال العلماء لأن حظها قليل، من يرد الله به خيرا يصب منه. ما معنى يصب منه؟ يبتليه في أمور الدنيا ويحفظه من البلاء في أمر الدين. والصبر ثلاثة أنواع. الصبر هو حبس النفس وقهرها على مكروه تتحمله أو لذيذ تفارقه. وهناك صبر على أداء ما أوجب الله وهذا واجب، وصبر على اجتناب ما حرم الله وهذا واجب، والصبر على ما ابتلاك الله به. وهناك آيات عديدة تمدح الصبر والصابرين، وأحاديث عديدة تمدح الصبر والصابرين، ذكرنا بعضها. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب،
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الصبر ضياء كما جاء في الحديث. لما تصبر على أداء ما أوجب الله عليك، تصبر على الصيام لا سيما في أيام الصيف الطوال لما بيكون وقت الفجر أقل من الساعة الرابعة صباحا، ووقت المغرب بعد الساعة الثامنة مساء، يكون وقت الصيام طويلا. فإن أنت صبرت لله تعالى لك أجر. وفي بعض البلدان يفطرون قريب الساعتين فقط، يفطرون ثم يذهبون إلى المسجد لصلاة التراويح، وبعد قليل يصلون الصبح. نهار طويل، كم له من أجر إن صبر لله تعالى؟ هذا صبر على أداء ما أوجب الله، والصبر على اجتناب ما حرم الله. أن تصبر على اجتناب ما حرم الله تعالى عليك، والمحرمات كثيرة. وقال عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. يصبر على تجنب شرب الخمر، يصبر على تجنب السرقة، يصبر على تجنب الكفر والعياذ بالله. كم من الناس بسبب الغضب يكفرون، يخرجون من الدين. كان هناك واحد من قوم نبي الله هود عليه السلام من قبيلة عاد، يقال له حمار بن مالك. هذا الرجل مرة نزلت صاعقة فأحرقت الوادي الذي كان فيه وقتلت أولاده، فغضب غضبا شديدا فكفر بالله من بعد إيمانه. ولم يكتف بهذا، بل كلما رأى إنسانا في ذلك الوادي أمره بالكفر، فصار يسمى بحمار الجوف. هذا الذي يكفر بالله، الذي لا يتحمل المصائب والبلايا، يكفر بالله لأجل سبب تافه، هو الذي خسر. وما ربك بظلام للعبيد. المهم أن يصبر الإنسان كما صبر أنبياء الله. هذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله وأحب الخلق إلى الله تبارك وتعالى. ابتلاه الله تعالى بموت أولاده في حال حياته، ماتوا جميعا إلا فاطمة التي كانت أول أهله لحوقا به، ماتت بعده بستة أشهر. أولاده الذكور ماتوا جميعا، أولاده الإناث ماتوا إلا فاطمة، بقيت واحدة فقط. زوجته خديجة التي كانت سندا له وعضدا توفاها الله تعالى. جده عبد المطلب من قبل أماته الله تعالى. 70 من خيرة أصحابه من القراء قتلوا، قتلهم الكفار، فصبر عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوعك لما تأتيه الحمى، تأتيه مضاعفة، يضاعف له الأجر كما يضاعف له البلاء. قال الحافظ البيهقي رحمه الله: الزهد وقصر الأمل، لقوله تعالى:

0: خطوها. ولحديث أنس بن مالك وسهل بن سعد في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: وبعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، هكذا فعل عليه الصلاة والسلام، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. الساعة الله تعالى أخفى علمها عنا، لا أحد يعلم قيام الساعة على التحديد إلا الله، وهذا من المتشابه الذي أخفاه الله عنا، وما يعلم تأويله إلا الله. هذا النوع من المتشابه لا يعلمه إلا الله، وذلك كقيام الساعة على التحديد، وكنزول عيسى عليه السلام على التحديد، هذا في علم الله. هناك علامات تدل على قرب ذلك، لكن في أي سنة، في أي شهر تقوم الساعة، هذا شيء أخفاه الله عنا. في أي يوم، في أي ساعة، في أي شهر ينزل سيدنا عيسى عليه السلام، هذا شيء أخفاه الله عنا. هناك علامات تدل على قرب ذلك، العلامات الكبرى 10، والعلامات الصغرى كثيرة جدا جدا جدا، وما بين العلامات الكبرى يحصل كذلك علامات صغرى. العلامات الصغرى حصل الكثير الكثير منها، وآخرها ظهور المهدي عليه السلام، وهو محمد ابن عبد الله المهدي، ولي من الأولياء. لما يظهر ينادي ملك من الملائكة: هذا خليفة الله المهدي فاتبعوه. المهدي يملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما وجورا، وفي زمانه ينزل سيدنا عيسى عليه السلام، ثم يدرك الأعور الدجال بباب لد فيقتله. قال صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وقد التقم صاحب البوق البوقة، الملك إسرافيل، وأحنى الجبهة وأصغى بالأذن، ينتظر الأمر من الله تعالى، متى ما أمره الله تعالى بالنفخ فينفخ، ولا تقوم القيامة إلا على الكافر. المسلمون قبل ذلك بمئة عام الله يميتهم، يرسل الله عليهم ريحا فتدخل تحت إبط كل واحد منهم فتقبض روحه، ويبقى الكفار على الأرض 100 عام لا أحد فيهم يقول الله الله، كما أخبر النبي في الحديث: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، تقوم على الكافر. في ذلك الوقت يموت إبليس، إبليس اللعين، عندما ينفخ إسرافيل يموت، أما الآن هو حي ويبقى إلى وقت النفخ في الصور. طلب من الله تعالى أن يبقيه حيا، والله تعالى مشيئته نافذة، شاء الله في الأزل أن يبقى إبليس حيا إلى قيام الساعة. وهذا الحديث كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وبعثت أنا والساعة كهاتين، معناه الساعة قريبة جدا، وكل آت قريب، وكل آت قريب. قال: وحديث ابن عباس في صحيح البخاري: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. كثير من الناس لا يغتنمون الصحة في طاعة الله، ولا يغتنمون الفراغ في طاعة الله. بيكونوا أصحاء لا يستخدمون الصحة في الطاعة. إن أنت أتاك المرض فلن تقوم بما كنت تقوم به سابقا، بتكون صحيح معافى عن صلي وانت واقف. تصاب بالمرض شو تصير تعمل؟ تصلي وانت وجالس على حسب حالك. لكن بعض الناس إن أتاهم المرض تركوا الصلاة، بيكون بالمستشفى بيتركوا الصلاة وبيتركوا الوضوء وبيتركوا الطهارة وبيحتج بأشياء عديدة بسبب جهله. من لم يشغل الفراغ بما يعنيه شغله الفراغ بما لا يعنيه. من لم يشغل الفراغ بما يعنيه، هل شغلت الفراغ بما يعنيك؟ تغتنم الفراغ بطاعة الله تعالى. اغتنم خمسا قبل خمس كما جاء في الحديث، اغتنم صحتك قبل سقمك. قبل ما يجيك المرض اغتنم، هل عندك الصحة؟ صل النوافل، تهجد، قم الليل بالصلاة، بالذكر، بالطاعات، بصلة الأرحام، بعيادة المرضى، في كثير أبواب للخيرات. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. تسمع عن المحدث أبي داود؟ أبو داود كان مطبقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. مرة كان واقف على ضفة نهر وهناك مسلم في الضفة الأخرى، فهذا المسلم الذي في الضفة الأخرى عطس فحمد الله تعالى. ماذا يسن أن تفعل مع أخيك المسلم إن عطس فحمد الله؟ التشميد. ما معنى التشميد؟ أن تقول له يرحمك الله. فماذا يرد عليه؟ يهديكم الله ويصلح بالكم. أبو داود رضي الله عنه لما سمع المسلم يعطس فحمد الله أراد أن يحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يشمته، فاستأجر بمال زورق فقطع النهر من ضفة إلى أخرى ليقول له يرحمك الله. فقال له يرحمك الله فرد عليه قال يهديكم الله ويصلح بالكم، فعاد إلى حيث كان. سمع صوتا من غير أن يرى صاحب الصوت، أعتق أبو داود نفسه من النار بدرهمين اللي دفعهم أجرة الزورق. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. المهم هاتان النعمتان الصحة والفراغ كثير من الناس يغفلون عنهما، الصحة والفراغ. قال وبه أنبأنا البيهقي قال أنشدني أبو عصمة محمد بن أحمد السجستاني بالبصرة لنفسه في هذا المعنى، أنبأنا خير بني آدم وما على أحمد إلا البلاغ، الناس مغبونون في نعمتي صحة أبدانهم والفراغ. وحديث أبي سعيد رضي الله عنه في صحيح مسلم، إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. أما فتنة هذه الأمة الفتنة الكبرى المال. قال عليه الصلاة والسلام لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال، الفتنة الكبيرة. وإن كان بعض الناس يفتنون بالنساء ولكن الفتنة الكبيرة هي فتنة المال. العداوة غالبا ما تكون بسبب المال بين زوج وزوجة، بين ابن وأب، بين أب وأولاد، بين أخ وإخوة. بارك الله فيكم، نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد وحسن العمل والختام. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولمن حضر مجلسنا هذا ولوالدينا ومشايخنا وعلمائنا وللمسلمين والمسلمات بسر الفاتحة.
1: كنا وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ بلال حميصي، شرح فيها أحاديث من مختصر شعب الإيمان للحافظ البيهقي رحمه الله.

0: نبقى الآن وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين، وأكرمنا بالإخلاص في القول والعمل والنية. وبعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. الله سبحانه وتعالى فرض علينا فرائض ونهانا عن محرمات، فلا بد لكل منا أن يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى، فيؤدي ما أوجب الله ويجتنب ما حرم الله تعالى. هذه الكلمات الخفيفة على اللسان، والتي بوسع كل منا أن يكررها ويعيدها متى ما يريد، ولكن في التطبيق وعند العمل وفي الميزان كبيرة. لذا قليل من الناس هم الأتقياء، قليل من الناس هم الصالحون. ليس الصلاح والتقوى بالزي وبالمنظر وبالسمعة وبالجاه وبالصيت بين الناس، التقوى لها شروط. ليست التقوى بالمنصب وبالمال، إنما التقوى لها شروط. التقوى أداء الواجبات واجتناب المحرمات ظاهرا وباطنا. من الناس من يتظاهر أمام الناس بأنه على تقوى وعلى صلاح، وفي الحقيقة إذا ما خلى بنفسه أو بأقربائه يظهر على حقيقته أن التقوى بعيد عنه بعد السماء عن الأرض. فعلى الإنسان أن يتمسك بما أنزل الله سبحانه وتعالى ولا يبالي إن الناس مدحوه، إن الناس ذموه، لا يبالي، هو همه رضا الله سبحانه وتعالى. فلذلك لا بد من أن يتعلم الإنسان ما أحل الله وما حرم. إذا تعلم الإنسان هذا، عرف الحلال من الحرام، ثم طبق على نفسه هذا واجب لا بد أن أؤديه فيؤديه، هذا حرام لا بد أن أبتعد عنه فيبتعد عنه، يكون عند الله من المتقين. ولو الناس سبوه ذموه، لكن هو عند الله من المتقين، والعبرة بما عند الله سبحانه وتعالى. أما أن يسعى الإنسان ليرضي أهواء الناس لا يستطيع، إرضاء الناس كالمحال، ما نقدر نرضي كل الناس، المهم أن نرضي الله سبحانه وتعالى، أن نلتزم بما أمر الله سبحانه وتعالى. فبالعلم الإنسان يتنور فهمه، بالعلم الإنسان يتنور دربه وطريقه، من غير علم ما نقدر نعرف هذا حلال أو هذا حرام، هذا يحبه الله، هذا يكرهه الله، هذا أمر به رسول الله، هذا نهى عنه رسول الله. من غير أن نتعلم العلم لن نعرف ولن نصل إلى معرفة هذه الأمور. فلذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أكد على ذلك، على طلب العلم من أهله، مشافهة سماعا من الثقات، وأن نعمل بما تعلمنا حتى نكون عند الله تعالى من المرضيين. فمن جملة الأمور التي نهانا الله تعالى عنها وحرمها التطفيف في الكيل والوزن والذرع. الخيانة في الكيل والوزن والذرع هذا مما نهى الله تعالى عنه. لذلك في القرآن: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ويل لهم معناه يستحقون العذاب الشديد. من هؤلاء؟ هم المطففون الذين إذا أرادوا أن يشتروا لأنفسهم أغراضا أخذوها كاملة، وإذا أرادوا أن يبيعوا الناس ينقصون. إذا أرادوا أن يبيعوا الناس ينقصون، يعني يخونون الناس إما في الكيل إما في الوزن وإما في الزرع. يعني لو أراد المشتري من البائع أعطني كذا كيل من القمح، فالبائع إن أعطاه من الكيل الناقص ليس من الكيل الكامل يكون غشه، دخل في هذه الآية ويل للمطففين. كذلك في الوزن، أعطني كيلو كذا مثلا فأعطاه أنقص من الكيلو، كما يفعل بعض الناس في هذه الأيام يغشون في الميزان، ميزان البيع. كذلك في أمر الزرع، أعطنا 10 أزرع من القماش، لما يريد أن يبيع الناس 10 أزرع من القماش يعطيهم أقل من 10، ولما يريد أن يشتري لنفسه يأخذها كاملة أو مع زيادة. فلذلك نهى الشرع عن هذا. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، يعني ينقصون. وعد علماء الإسلام هذه المعصية، معصية التطفيف، من معاصي اليدين. فكذلك لليدين معاصي، لا بد أن نبتعد عن هذه المعاصي، كما لا بد أن نبتعد عن معصية العين والأذن واللسان والقلب والبدن والبطن والرجلين، كذلك لا بد أن نبتعد عن معصية اليدين. فمن معاصي اليدين السرقة، السرقة من الكبائر، واتفق العلماء على تحريمها وأمر حرمتها ظاهر بين الناس، بين العلماء والعوام، العالم والجاهل يعرف أن السرقة حرام. والسرقة هي أخذ مال الغير خفية، أخذ مال الغير خفية بغير رضا بغير إذنه، يعني بالخفاء يأتي إلى مال فلان فيأخذه، إن كان سيارة إن كان ثياب إن كان ذهب إن كان نقود عادية، الكل هذا يقال له بالخفاء أخذه، يقال عن هذا سرقة، يقال عن هذا سرقة، وهو حرام في دين الله تعالى. إن سرق المسلم من مسلم فهذا حرام في دين الله. وكذلك مثل ما يفعل بعض الشباب في هذه الأيام من شدة الغفلة وعدم اهتمام الآباء بأولادهم وعدم إرشاد كثير من المشايخ إلى هذا الموضوع، بعض الشباب اليوم يعني في هذا البلد يدخلون إلى بعض الأماكن أو بعض الدكاكين أو بعض المحلات لغير مسلمين، فبالخفاء يسرقون الأموال أو الأغراض أو المأكولات أو الملبوسات والعياذ بالله. هذا حرام في دين الله تعالى، الإسلام نهى عن ذلك، وهذا من الغدر الذي يفعل هذا في هذا البلد، هذا من الغدر الذي حرم الله تعالى. الله سبحانه وتعالى نهانا عن الغدر. هم أهل هذا البلد أدخلوا هؤلاء الشباب إلى هنا وأعطوهم الأمان، وكثير منهم يقبض مال كذلك من الدولة، ومع ذلك ما شبعوا ولا اكتفوا، غدروا بأهل البلد، خالفوا ما اتفقوا عليه في الأول، خالفوا الأمان، ومع ذلك يذهبون يسرقون، وهذا حرام في دين الله. هذا حكم الشرع في هذه الأمور، لابد للآباء أن ينبهوا الأبناء. وما حصل هذا إلا بسبب كثرة الجهل المنتشر بين الناس وشدة تعلق قلوب الناس بالمال، يريدون المال كيفما كان ولو من حرام، يريدون الحصول عليه كيفما كان ولو من حرام، عندهم الهدف الأول هو المال، هذا هدفهم الكبير. ما هدفهم؟ أن يعملوا لآخرتهم، هدفهم أن يأخذوا الأموال. فلا بد من الواعظ والمدرس أن ينبه على مثل هذه المسائل. نعم، يوجد فرقة في هذا البلد من المشوشين يحرمون قراءة القرآن على أمواتنا المسلمين، يكفرون من يستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، يحرمون الاحتفال بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد للداعي والواعظ والشيخ أن يبين الحقائق للناس، وهذا حكم الله، هذا دين الله، ليس مداهنة لأحد وليس مجاملة لأحد، هكذا مقرر في كتب المذاهب الأربعة. وكتب المذاهب الأربعة مطبوعة، من شاء فليراجعها. فالسرقة حرام في دين الله سبحانه وتعالى. وما معنى حرز المثل؟ يعني المكان الذي يحفظ فيه عادة هذه الأموال، المكان الذي يحفظ فيه المجوهرات. أين؟ في خزانة مغلقة. المجوهرات تحفظ عادة على الطاولة في الصالون؟ لا، تحفظ في المكان الذي تحفظ فيه عادة، وهو الخزانة المقفلة. كذلك الأموال، كذلك أساس البيت. أساس البيت أين يحفظ عادة؟ إما داخل البيت ويقفل البيت، وإما في مستودع كراج مغلق. كذلك السيارة أين تحفظ؟ في المكان الذي تحفظ فيه عادة. إذا سرق ما هو أقل من ربع دينار يبقى حراما، لو سرق نص دولار، لو سرق دولار يبقى الحكم حراما، لو سرق من غير حرز المثل يبقى حراما. فالسرقة من المعاصي والمحرمات الكبائر، وكذلك من المعاصي التي حرم الله سبحانه وتعالى النهب. النهب هو أخذ المال في العلن، أخذ المال في العلن اعتمادا على الهرب، علنا أمام الناس دخل إلى دكان سرق أخذ المال وهرب. هذا المال الذي أخذه يعني سرقه، لكن علنا، شو بنسمي هذه الطريقة؟ النهب. وهذا كذلك من الحرام، من المعاصي الكبائر. ومن المعاصي التي حرم الله سبحانه وتعالى الغصب. ما معنى الغصب؟ أن يستولي على مال غيره ظلما اعتمادا على القوة، شو بنسميه؟ غصب. هذا كذلك حرام من الذنوب الكبائر. والغلول، الغلول الأخذ من الغنيمة قبل القسمة الشرعية، هذا كذلك مما حرم الله سبحانه وتعالى. فإذا معاصي اليدين كثيرة، ذكرنا بعضا منها ونكمل إن شاء الله في دروس لاحقة عن هذا الموضوع. فعلى الإنسان أن ينتبه، على الإنسان أن يتعلم ما أحل الله تعالى وما حرم، حتى يؤدي ما أوجب الله ويبتعد عما حرم الله، حتى يكون عند الله من المرضيين. أما الذي همه مصروف، مشغول برضا الناس، لن يصل إلى رضا الناس، وإن رضي عنه البعض الآخرون لن يرضون عنه. أما الذي همه مصروف، مشغول بالعمل لما يرضي الله سبحانه وتعالى، فإن شاء الله ييسره الله للعمل المرضي عنده، فيكون عند الله من المرضيين بأداء الواجبات واجتناب المحرمات. أما اللي همه بس بدي جامل فلان ودهن فلان وأرض فلان وضحك فلان وخلي فلان يبتسم مني وفلان ما يحكي علي، قد يكون بوجهن أو بوجهه بيمضحوا وبيصنوا عليه، لكن في خلفه بيتكلموا عليه. ما حدا منا بيقدر يرضي جميع الناس. الذي مأمورون نحن به هو أن نرضي الله سبحانه وتعالى بأداء الواجبات وباجتناب المحرمات، ومن كان عند الله من المرضيين فلا يبالي بكلام الناس، مهما ذموه لا يبالي، إن صح منك الرضا يا من هو الطلب، فلا أبالي بكل الناس إن غضبوا. في الحديث النبوي الشريف: من أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه، ومن أرضى الناس في سخط الله سخط الله عليه. اللي بيرضي الله سبحانه وتعالى في سخط الناس يعني أن هو يطيع الله وإن كان الناس لا يريدون، هو يمتثل أمر الله وإن كان الناس لا يحبون، هو يبتعد عن الحرام وإن كان الناس لا يشتهون، هو راض يكون عند الله من المرضيين. وأما الذي يرضي الناس في سخط الله، يعصي الله لأجل خاطر فلان، يقع في الحرام لأجل مراعاة جاره، ابن عمه، قريبه، زوجته، أولاده، فهو والعياذ بالله تعالى من المسخوط عليهم، ليس من المرضيين عند الله تعالى. فلذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، حتى الزوجة ليس لها أن تطيع زوجها في معصية الله، حرام عليها أن تطيع زوجها في الحرام، والحرام أنواع ليس نوع واحد فقط، وحرام على الزوج أن يطيع زوجته في الحرام. بعض الناس بيظنوا أنه من السعادة بين الزوجين كل يطيع الآخر في الحرام، هذه منا سعادة، هذه بتسبب عذاب في القبر وفي النيران. فبدل أن يكون هم ترضي زوجة في الحرام وهم أن يرضي زوجته في الحرام، فليكن كل همه أن يرضي الله سبحانه وتعالى، يؤدي الطاعات، هيك بيعيشوا في سعادة، لأنه بيكون سبب لأن يكون كل منهما في قبره في نعيم وفي آخرته في نعيم، وتبقى المودة فيما بينهم يوم الدين. أما اللي بيجتمعوا على معصية الله لو كانوا زوجين، في الآخرة ينقلبون أعداء متنافرين، بصير الظالم بيهرب من المظلوم، المظلوم بده حقه يلحقه، الظالم يهرب يفر منه في الآخرة. أما لو كانوا في الدنيا على طاعة الله مجتمعين، كل يأمر الآخر بتقوى الله بطاعة الله سبحانه وتعالى، تبقى المودة فيما بينهم يوم القيامة، يكونون يوم القيامة تحت ظل العرش، يوم لا ظل إلا ظل العرش. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المخلصين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصالحين. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
0: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية لأمين عام دار الفتوى في أستراليا، فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني حفظه الله تعالى. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باس هيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
2: A 2MFM sponsor.
4: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
5: To MFM sponsored by the following.
6: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستون 9708-1220.
7: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.

0: وصلى الله على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات.

وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت

لنعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أسألك الهدى والسداد. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أعوذ بك من شر الغنى والفقر. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء وسيء الأسقام، ومن شر سمعي وبصري.

اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أنت ربي

0: من سوالف أهلنا. سالفتنا اليوم قسمة الإعرابي. أوه هسه شو راح أسوي أنا؟ هذه عندي دجاجة واحدة مطبوخة، عجبات تكفينا ما تكفينا؟ نخلي أنتظر يجي وإن شاء الله أدلسة يروح يجيب دجاجة لأخا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقبل الله. أخبار خطبة الجمعة اليوم شنو كان موضوعها؟
1: منا ومنكم صالح الأعمال. الخطبة اليوم يا عيني كانت عن الآية اللي تقول وقل ربي زدني علما، وحكى الإمام وقال عن أهمية علم الدين وبالأخص علم معرفة الله وعلم العقيدة، وقال بس تعال أقول لك هي مو منقولة على الإذاعة، أنت مو تسمعيها كل جمعة.
0: لا أسمعها بس مشغولة شوية، كانت أم أحمد وياي على التليفون وانشغلت وياها فيعني ما سمعت كل الخطبة. وعزمتها على الغداء، قلت لهم بعد الصلاة تعالوا تغدوا يمنا إذا يعجبكم.
1: إيه هلا بيهم.
0: فأنا مطلعة دجاجة واحدة دا يعني طابختها، فدا أفكر يعني ما أعرف، قلت بس تجي من وقت أدزك تروح تجيب لنا دجاجة ثانية.
1: شو طلعني هسه بهالحالة؟ تدري سجلت الحرارة برا ورجعت يا معودة، منو هسه أصلا أروح عليه؟
0: لا عاد شلون؟
1: هم ثلاث نفرات.
0: ثلاث نفرات وإحنا نفرين، خمسة. يعني شنو رأيك تكفينا؟
1: يعني شكو عليها الدجاجة؟ إيش بيها الدجاجة؟ خير
0: يعني
1: وبركة.
0: ما أعرف دا أسألك، أخليها مطبوخة بصحيتها مشوية على البرياني؟ لو أفلسها لو أفلسها وأخبطها ويا البرياني، شو تقول؟ شنو رأيك؟
1: أتخليها عدلة وإحنا نقسمها بيناتنا يعني؟
0: إيه يعني هيكي. هاي شبيك يا معود أنا وين هو وين شبيك؟
1: ذكرتيني بقسمة الإعرابي مع الدجاجة.
0: يا معود أساني وقت قسمة الإعرابي سدي فهمني شو حسوي.
1: لا أو في السخلة أحكي لك هاي وإنت راح تطلعين في الجواب.
0: أنا متأكد. هذا يا إعرابي هاي يا قسمة.
1: يا أنا أحكي لك إياها وهي راح تنطيك الحل. شوف أحكي لك. هاي قلش قبل كان أكو فد واحد من أهل الحضر بالمدينة عايش هو وجهالة، عنده اثنين ولد واثنين بنات ومرته
0: زين،
1: وعنده ابن خالة عايش بالبادية
0: زين.
1: اجى عندهم خطار في اليوم، فهذا اللي الرجل الحضري هو أصلا يبيع الدجاج، يعني هو شغلته يبيع دجاج، صاحب دجاج
0: زين.
1: فمن اجى ابن عمته ابن خالة عفو اجى عليه، فقالها المرته على العشاء طلعينا دجاجة نبي سالفة الدجاجة مالتش، فطلعت له دجاجة مشوية
0: أيه.
1: شوينا الدجاجة نتعشى بيها
0: أيه.
1: وقعدوا والرجال ومرته والولدين والبنيتين والعرابي، وحطوا الدجاجة المشوية بيناتهم
0: أيه.
1: وحتى يضحكون قالوا له للعرابي، قال له ابن خالة قال له قسم الدجاجة بيناتنا
0: زين،
1: قال له تقبلون قسمتي؟ قال له اي قسم
0: زين.
1: فشال الراس والرقبة وقال الرأس للرئيس والطائمة لأبو البيت
0: أه.
1: طب بس الراس والرقبة
0: زين.
1: وشال الجناحين
0: إيه؟
1: وانطاها للولدين وقال الجناحان للابنين وانطى
0: إيه؟
1: كل ولد جناح
0: زين.
1: وشال العود مال الفخاذ الصغار
0: إيه؟
1: وقال الساقان للبنتين وانطى كل بنيه ساق، وبعدين قطع العجز وانطى للمراه وقال العجز للعجوز، وشال بقيه الدجاجه قال الزور للزائر واخذها كلها وخذهم جوعانين هو أخذ الدجاجة كلها إله.
0: شنها القسمة هاي؟
1: هاي القسمة
0: هاي التقسيم
1: هو عاد هاي قسمته، بس ما كملت القصة كمل لك إياها.
0: إيه دخل أشوف أنا تاني شو راح أقسم الدجاجة.
1: ثاني يوم
0: إيه؟
1: الرجال إيش قال المرتة؟ قال هذا البارحة أخذ الدجاجة وخلاها جواعة
0: زين.
1: اليوم طبخينا على الغداء خمس دجاجات
0: زين.
1: خمس دجاجات
0: زين.
1: قالت لي يا رجال مو إحنا صرنا ستة، احنا ستة اصلا بنتين وبنيتين واحنا اثنين ستة وهو واحد صرنا سبعة
0: سبع نفرات.
1: قالها ما يخالف سويها خمس دجاجات خلينا نشوف ايش راح يسوي،
0: يعني يريد يشوف شلون راح يقسم هالمرة.
1: اي جابوا الغداء فقال له اقسم بيننا
0: ايه.
1: فقال له مو اخاف انتوا البارحة غضبتوا من القسمة مالتي زعلتوا علي. قال له لا ما زعلنا ابد. فقال له ما زعلنا قسم بيناتنا
0: زين.
1: قال له يا ابن عمتي تريد أقسم لك شفع لو وتر
0: إيه؟
1: يعني فردي لو زوجي
0: إيه.
1: قال سوينا ياها وتر
0: زين
1: فردي
0: زين.
1: قال لما يخالف أنت ومرتك ودجاجة.

0: ثلاثة.
1: إيه.
0: والولد اثنين ودجاجة ثلاثة. والبنيات اثنين ودجاجة ثلاثة. ويبقى دجاجتين وآني واحد ثلاثة. وأخذ دجاجتين إله.
1: أقول لك يعني حجي عمي خليني على تقسيمي.
0: لا بعد ما كمل. بعد ما كمل.
1: لا عاد بعد
0: شو؟ هم نفس الشيء قالوا له حجي هاي شنو هذا؟ بعون عليه حافن دجاجتين وهم قاعدين كل اثنين بدجاجة زعلوا.
1: زين.
0: قالوا له هاي القسمة ما عجبتنا.
1: ايه
0: قالوا بلا عاد ايش تريدون نحول على الشفق يعني نحول على الزوجي قالوا لا ايه حولنا على الزوجي كان يقول لهم مو مشكله جيبوا الدجاج من جديد اخذ الدجاج خمسين خلاهن يمه
1: زين
0: قال يابا الزوجي راح يصير كالتالي
1: ايه
0: انت وولد اثنين ودجاجه اربعه
1: صرت اربعه ايه
0: والمره وبنات اثنين ودجاجه اربعه وأني وثلاث دجاجات أربعة وأخذ ثلاث دجاجات حفظ هنا وقال هذا غداية
1: ما شاء الله
0: خلاص وقال رفع
1: إيديه
0: حل القضية ورفع إيديه للسماء وقال اللهم إني أشكرك والحمد لك لأنك فهمتها لي وخلاهم فاتحين حلوقهم ما يعرفون شو يسوون
1: أقول لك عيني حجي
0: فأنت على هالسالفة خلي الدجاجة حتى نقسمها بيناتنا
1: أنا أقسمها على معرفتي
0: شو أسوين أحسن ليش بابا
1: راح أفلسها على البرياني حتى الكل يأكل من كل الدجاجة
0: فلسيها على البرياني وأخلص أحسن شيء ولا يطلع لنا مثل قسمة الإعرابي وهالنوبة لكن الدجاج ولا حفظنا شيء أنت تحفظ أنت يصلك العجز وأنا يوصل لي الركبة والراس بس ما تفيدنا هذا
1: ان شاء الله خير ان شاء الله
0: خير ان شاء الله سهل عاد فلش الدجاج
1: انا يلا راح ابلش بالشغل
2: سالفتنا اليوم خلصت بس سوالف اهلنا هوايه فخليكم ويانا والحلقه الجايه من سوالف اهلنا

0: لك مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: To MFM sponsored by the following.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد. لله تعالى وصايا عظيمة من الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، أي المتواضعين. الرسول صلى الله عليه وسلم يحب التواضع والله يحب التواضع، فقد قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، أي المتواضعين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله. وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، أي في أمور الدنيا أن أنظر إلى من هو دوني في المال، في أمور المعاش، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا نظرت إلى من هو فوقك فانظر إلى من هو دونك، ذلك أحرى أن لا تزدري نعمة الله عليك. تقول: الحمد لله، الله تعالى رزقني رزقا أكتفي منه، فأحمد الله تعالى في كل الأحوال، ولا تنظر إلى من هو فوقك حتى لا تزداد طمعا. وقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: القناعة كنز لا يفنى. فالقناعة شيء يفيد المؤمن إذا بقي معه مدة حياته، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وبك على خطيئتك، حين سأله عقبة بن عامر رضي الله عنه: ما النجاة يا رسول الله؟ فيقول: وليسعك بيتك، أي ارضى بما قسم الله لك، ولا تنظر إلى ما في يد غيرك من جار أو قريب، من أخ أو أخت، أو من تعرف من الناس. قال: وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، يعني لو أعرضت عني الرحم، لو قطعتني الرحم، أنا أصل الأرحام، وهذا أفضل في الثواب، أعلى من الذي يصل الرحم التي تصله فقط، هذا فيه ثواب، لكن من وصل رحمه التي قطعته ثوابه أكثر وأكبر. وقال: وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا، طالما أنت غني عن سؤال الناس فلا تسأل الناس، والجأ إلى الله تبارك وتعالى. وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا، يعني لو كان يشق على النفس القول بالحق أمرني أن ألزم القول بالحق، وقليل من الناس من يلزم ذلك. وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم، يعني أن أقول الحق وأن ألزم الشرع، وألا أخاف في الله لومة لائم. إذا كنت مريضا مثلا في المستشفى وأردت الصلاة، وقال لي بعض الممرضين أو الممرضات: أنت الآن مريض لا تصلي، أنت صلي، أنت تريد رضا الله. أو كنت في الطائرة مثلا ودخل وقت الصلاة، وكان يخرج وقت الصلاة كوقت صلاة الصبح مثلا، هذا لا يؤخر إلى وقت صلاة الظهر، فيلزمك أن تصلي قائما بوضوء. فإن قال لك بعض الناس: لا تصلي، أو تصلي لما تصل، إما إخراج الصلاة عن وقتها بلا عذر كبيرة من الكبائر. وكذلك إن تكلم إنسان بمنكر وكنت تستطيع أن تنكر هذا المنكر، بعض الناس أليس يتكلمون بالكفر والعياذ بالله، فأنت رد عليهم وانصر دين الله، ولا تخف في الله لومة لائم، انظر إلى رضا الله، إن صح منك الرضا يا من هو الطلب فلا أبالي بكل الناس إن غضبوا. والإمام الشافعي رضي الله عنه قال: أصلح ما بينك وبين الله ولا تبالي بما وراء ذلك. قال: وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنهن من كنز تحت العرش، أخرجه أحمد والنسائي وابن حبان. أي أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وقد ورد في الحديث أنها تنفع 90 داء أدناها الهم أقلها الهم، فأكثروا من هذه الكلمة العظيمة، وهي كنز
تحت العرش كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال العلماء إن الذي يكثر عليه الوسواس ينفعه أن يكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله لإبعاد الوسواس، لطرد الوسواس. وقد روى الحافظ أبو يعلى بإسناد حسن أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقلت: لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدري ما تفسيرها؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله، هكذا أخبرني بها جبريل عليه السلام. فهذا توحيد، لا أحد يستطيع أن يبتعد من المعصية إلا إذا حفظه الله، ولا أحد يستطيع أن يعمل الطاعة إلا إذا أعانه الله، كما قال الله تعالى: يحول بين المرء وقلبه. قال عبد الله بن عباس ترجمان القرآن: يحول بين الكافر والإيمان وبين المؤمن والكفر، أي الله يحفظ المؤمن الذي شاء الله له أن يكون محفوظا من أن يقع في الكفر. والله سبحانه وتعالى إذا شاء لعبد أن يكون كافرا حال بينه وبين الإيمان، فاختار هذا العبد الكافر الكفر، هو اختار هذا الكفر، لكن الله شاء وعلم وقدر وهو مكنه من ذلك سبحانه وتعالى. والله مالك العباد، يتصرف بهم كما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والله أعلم.

0: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
1: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
2: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
1: السر هو سمنة الدرة النباتية،
2: بتعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
1: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.
3: ودوني لحبيبي تعبان.
4: Thinking about عمره؟ Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah Tour from September 26 to October 6, 2026 and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haram, the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. Places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step towards an

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، كل منا ليعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس بما يحب أن يؤتى إليه. هذه الجملة الأخيرة، وليأتي إلى الناس بما يحب أن يؤتى إليه، هذه من عمل بها فاز، ومن لم يعمل بها لا يكون إلا في الحضيض الأسفل. هذه الجملة معناها أن من أسباب النجاة أن يكون المسلم يحب أن يعامله الناس بالعفو والمسامحة والإغضاء والصبر على ما يبدو من أخيه من الهفوات، وأنه ينبغي أن يعامل الناس بالمثل، أي يصبر على أذاهم ويعمل المعروف معهم لمن عرف له ولمن لم يعرف له، يلزم نفسه عمل المعروف مع أخيه إن كان أخوه يعرف له وإن كان لا يعرف له. الواحد منا يحب أن يستر عليه أخوه هفوته، فليعامل إخوانه بذلك، أي يتحمل هفوات غيره. أما من لم يعمل بذلك فلا يترقى عند الله. وهذا هو حسن الخلق الذي قال فيه الرسول عليه السلام: من أراد أن يكون في أعلى الجنة فليحسن خلقه. حسن الخلق أمر واسع، لا بد للوصول إلى ذلك من تحمل أذى الغير، وكف الأذى عن الغير، وبذل المعروف لمن يعرف له ولمن لا يعرف له. فإذا التزمتم هذا الحديث، إذا عملتم به، صرتم من الفائزين، تكونون ارتقيتم إلى المعالي. ثم بمعنى هذا الحديث من بعض نواحيه حديث آخر، وهو: ما كان الرفق في شيء إلا زانه. وفي لفظ آخر: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. معنى الرفق هو العمل بالوجه الأحسن، بالصبر على معاملة الناس. ثم الحديث الذي أخرجه البيهقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن كالجمل الأنف، إن قيدا قاد وإن استنيخ على صخرة استناخ. الجمل الأنف أي الذي في أنفه قرحة، إن قاده الصغير أو الكبير ينقاد له، إن أثاره يثور، وإن أبركه يبرك، لو أبركه على صخرة يبرك. معنى الحديث أن المؤمن ليكن لينا في يد أخيه فيما ليس فيه معصية الله، يطاوعه، لا يترفع عليه ويتحبب إليه. من عمل بهذا فاز وترقى إلى المعالي. فألزموا أنفسكم العمل بهذا، تبلغون إن فعلتم ذلك من المعالي الدرجات العلا، وإن لم تعملوا بذلك كان الأمر على العكس. أنتم كونوا مثلا قدوة لغيركم في هذه الخصال المحمودة، تبلغ المنى إن شاء الله تعالى. والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان العصر. It's now time for عصر أذان.

والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد حبيب رب العالمين وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بجاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كما هديتنا للإسلام، ألا تنزعه منا حتى تتوفانا ونحن مسلمون. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك ورسلك وإلى عبادك الصالحين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، واجعلنا من أئمة المتقين. ربنا اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب، إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إياك نرجو ولك ندعو، فبلغنا صالح آمالنا، واغفر لنا ذنوبنا، وامنن علينا بما مننت به على أهل طاعتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل ذنبنا مغفورا، وارحمنا ولا تخيبنا، إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: قال تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. متفق عليه. وقال: يا ابن آدم إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها. قال: بقي كلها غير كتفها. رواه الترمذي. ودخل صحابي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: ألهاكم التكاثر. قال: يقول ابن آدم: مالي مالي. وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. رواه مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه ابن حبان. وروي عنه أنه قال: داووا مرضاكم بالصدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: الصدقة تقي مصارع السوء. روي أن أربعة تجري أجورهم بعد الموت: مرابط في سبيل الله، ومن علم علما، ورجل تصدق بصدقة فأجرها له ما جرت، ورجل ترك ولدا صالحا يدعو له. وورد في الحديث: تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. ويروى أن الصدقة تطفئ عن أهلها حر القبور، ذكرهما السيوطي. وحكي أن امرأة تصدقت برغيف على سائل قد خرجت تحمل غداء زوجها، وكان يحصد زرعه، فمرت بروضة ومعها ابن لها، وإذا السبع قد التقم ابنها، فإذا يد قد لطمت السبع، فقذف الطفل من فيه، وإذ منادي ينادي تسمع صوته ولا ترى شخصه، يقول: خذي ولدك، فقد جازيناك لقمة بلقمة. وينبغي للمتصدق أن يصلح نيته فيقصد بالصدقة وجه الله عز وجل، فإن لم يقصد وجه الله لم يقبل منه. وينبغي أن يتخير الحلال وأن يختار الأجود. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. معناه: اتقوا عذاب الله بالصدقة ولو بشيء قليل، كنصف تمرة. وماذا يكون ذلك بنصف تمرة؟ قد يعتق الله مسلما من النار، أي قد يكون على المسلم ذنوب كبيرة فيتصدق بنصف تمرة
فيعتقه الله تعالى من النار بشرط أن تكون حلالا وأن تكون نيته لله تعالى. وهذا ليس لكل إنسان بل لبعض المسلمين، لمن شاء الله له. فإن كان المتصدق تصدق بنصف تمرة لوجه الله تعالى وكان ذلك من التمر الحلال ينقذه الله تعالى به من النار، فكيف بالصدقة الكبيرة؟ ولكن ليس معنى الحديث أن أي إنسان يذنب ذنبا صغيرا أو كبيرا إذا تصدق صدقة ما يمحى ذلك الذنب كائنا ما كان، إنما من شاء الله له من عباده المسلمين ينقذه بأي حسنة من الحسنات من عذابه يمحو عنه الصغيرة والكبيرة. عباد الله، إلى متى تجمعون ما لا تأكلون وتبنون ما لا تسكنون والجيد في بيوتكم تدخرون والرديء إلى الفقير تخرجون؟ اللهم اجعلنا من المتصدقين ومن المتباذلين، وارزقنا العفاف والرضا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من شوارع مصر القديمة ومن تحت مآذن عالة لوكرون بتنبض الحكاية وبينبع التاريخ. في كل مسجد بصمة حضارة، وفي كل زاوية حكاية، وعلى أبوابه

من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلاع محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة. رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال. تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2MFM. يأتيكم برنامج حكاية مكان كل يوم اثنين بعد أخبار التاسعة صباحا.

0: السلام عليكم مستمعينا الكرام. في حلقة النهاردة من حكاية مكان هناخدكم في جولة صوتية جوه القاهرة القديمة، جولة فيها عبق التاريخ وجمال العمارة وروحانيات بتخلي القلب يهدى. النهاردة هنتكلم عن مكان ملوكي بمعنى الكلمة، عن جامع الرفاعي، جامع الملوك والأولياء. تخيلوا معايا المشهد، واقفين عند سفح القلعة والهوى العليل وصوت المآذن بيتردد حوالينا. على يمينك جامع السلطان حسن، وعلى شمالك جامع الرفاعي. الاتنين واقفين قصاد بعض كأنهم بيتكلموا مع بعض بلغة الزمن. الجامع موجود في منطقة القلعة، ومن أول ما تبص عليه تحس إن قدامك تحفة معمارية عظيمة مليانة وقار وهيبة، مش مجرد مسجد.
1: فصلاته مسك وطيب.
0: القصة بدأت سنة 1869 لما الوالدة باشا، والدة الخديوي إسماعيل، قررت تبني جامع يكون مدفن للعيلة المالكة ومكان للعبادة. اختارت المكان بعناية قصاد جامع السلطان حسن بالظبط، لكن المشروع اتأخر سنين طويلة بسبب مشاكل مالية وسياسية. فضل الجامع قيد البناء أكتر من 40 سنة لحد ما جه الخديوي عباس حلمي التاني وكمل المشروع، وافتتح الجامع رسميا سنة 1912 ميلادية. تعالوا ندخل جوه المسجد، تحس انك دخلت لوحة فنية مرسومة بإيد فنان. المهندس حسين فهمي باشا صممه على الطراز المملوكي، بس أضاف ليه شوية لمسات أوروبية خفيفة تخلي المكان فخم بطريقة مختلفة. الأبواب الضخمة، الزخارف نحاسية معمولة بدقة مذهلة، والرخام جاي مخصوص من إيطاليا. الإضاءة الطبيعية بتدخل من الشبابيك الملونة فتدي المكان إحساس بالنور والسكينة. كل مرة تسمع الأذان من جوه الجامع تحس إن الصوت جاي من قلب الزمن.

0: جمال الجامع مش بس في المعمار، جواه مدافن الملوك والسلاطين اللي حكموا مصر.
1: سيد السادات طه المصطفى صلوا عليه
2: صلوا عليه.
0: وأول ما تدخل هنا مدفون الملك فؤاد الأول، وهنا كمان الملك فاروق الأول والملكة نازلي والدة الملك فاروق، وكمان مدفون هنا شاه إيران محمد رضا بهلول اللي عاش آخر أيامه في مصر ودفنوه هنا جنب ملوك مصر. تخيلوا ملوك اجتمعوا هنا في سلام في قلب القاهرة

وفي الركن الهادي ده من الجامع هتلاقي مقام الشيخ علي الرفاعي اللي الجامع اتسمى على اسمه. الشيخ كان من أولياء الله الصالحين وكان ليه أتباع ومحبة كبيرة في قلوب الناس. الناس بتيجي وتزور المقام وتستريح وتدعي ربنا، تحس إن المكان فيه سكينة وراحة غريبة، كأنك وسط نور طيب بيطمن قلبك.

رغم مرور أكتر من 100 سنة على المكان لسه جامع الرفاعي محتفظ بهيبته وجماله. المآذن لسه بتنادي للصلاة كل يوم، وصوت المؤذن بيملى المنطقة كلها كأنه بيرجعنا للماضي الجميل. الجامع بقى مزار ديني وسياحي في نفس الوقت، بيزوروا مصريين وأجانب من كل الدنيا وبيخرجوا دايماً منبهرين.

اللي مش بيخلص. كنت معاكم النهاردة في حكاية مكان، أنا هلا إسماعيل من 2MFM. استنونا الحلقة الجاية علشان نكمل مع بعض جولتنا بين أماكن بتحبها القلوب قبل لا

من شوارع مصر القديمة ومن تحت مآذن عالة القرون، بتنبض الحكاية وبينبع التاريخ. في كل مسجد بصمة حضارة، وفي كل زاوية حكاية، وعلى أبوابه

0: من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلعة محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة.
1: دول حسنين أغلى من نور العينين.
0: رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال.
1: هدينا جد الحسنين.
0: تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2MFM. يأتيكم برنامج حكاية مكان كل يوم اثنين بعد أخبار التاسعة صباحاً.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي طبعه الله على مكارم الأخلاق وأعطاه سؤله يوم التلاق.

وعلى حب رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام يتجدد لقائي معكم مستمعين الكرام عبر الموجة 92.1 FM وعبر الموقع الإلكتروني 2MFM.

أسأل الله لي ولكم حلو العيش بصحبة الكرام، ومجانبة الطيش بصحبة اللئام، وخلقا طيبا ورأيا صيبا ونفسا زكية وعيشة رضية.

ومع هذه الأناشيد التي هي بلسم للجراح ومزيلة للهموم نبدأ هذا اللقاء مستمعين الكرام، وأدعو الله عز وجل لي ولكم أيضا أن يرزقنا من جميل الكلام ومن حلو المرام وحسن الختام.

ندعو الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في الدعوات والقبول في الطاعات والشكر عند الخيرات والعفو عند العثرات والصبر عند الأزمات.

بحر من بحور العلم مع الفهم والإتقان والبصر ونقد الرجال وحسن التأليف جال في طلب العلم في خراسان والحجاز ومصر والعراق والجزيرة والشام والثغور، ثم استوطن مصر ورحل الحفاظ إليه. من هو الذي سنعطر مسامعكم بسيرته اليوم؟ إنه الإمام الحافظ الثبت شيخ الإسلام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي صاحب السنن.

يا ترى ممن سمع الحديث وأخذ العلم، من حدث عنه؟ ماذا قال العلماء فيه؟ ما هي مؤلفاته؟ وماذا عن سننه الكبرى؟ وأيضا سننقل إليكم طرفا من أخباره.

الإمام النسائي، الحافظ الثبت، شيخ الإسلام، ناقد الحديث، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر الخراساني النسائي صاحب السنن. ولد الإمام النسائي بنسا، وهي بلدة مشهورة بخراسان، في سنة 1520، وطلب العلم في صغره، فارتحل إلى قتيبة في سنة 320، فأقام عنده ببغلانة، وهي بلدة بنواحي بلخ، سنة فأكثر عنه.

سمع الإمام النسائي من إسحاق بن راهويه وإسحاق بن شاهين وعتبة بن عبد الله المروزي وإبراهيم بن سعيد الجوهري ومجاهد بن موسى وقدم الشام فسمع هشام بن عمار وخلقا كثيرا، وقد اجتمع به جماعة من الحفاظ والشيوخ.

0: الإمام النسائي كان من بحور العلم، مع الفهم والإتقان، مع البصر ونقد الرجال، مع حسن التأليف، جال في طلب العلم في خراسان والحجاز ومصر والعراق والجزيرة والشام والثغور، ثم استوطن مصر ورحل الحفاظ إليه، ولم يبق له نظير في هذا الشأن.
1: ما بيني وبينك عندي حلم ألسم يمينك لو وقف.
0: حدث عنه أبو جعفر الطحاوي وأبو علي النيسابوري وأبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس النحوي وأبو بكر محمد بن أحمد بن الحداد الشافعي وعبد الكريم بن أبي عبد الرحمن النسائي وأبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني وخلق كثير. الإمام النسائي كان شيخاً مهيباً مليح الوجه ظاهر الدم حسن الشيبة، فكان في غاية الحسن، وجهه كأنه قنديل، وكان غاية في الورع والتقى متحريا. مكانته العلمية: كان رحمه الله أحد الأئمة الحافظين من أعلام الدين، ركناً من أركان الحديث، حاذقاً متضلعاً متفنناً، بلغ في العلم أطريه، مارس المعضلات فانقادت إليه، ساد أهل عصره وبارز علماءهم وتقدمهم، فكان عمدتهم وقدوتهم. مكانته بين أصحاب الحديث والعالمين بجرحه وتعديله معتبرة بين العلماء. نتحدث عن مكانته العلمية، عن مكانة الإمام النسائي. كانت مكانته بين أصحاب الحديث والعالمين بجرحه وتعديله معتبرة بين العلماء.

الحاكم: سمعت أبا الحسن الدار قطني غير مرة يقول: أبو عبد الرحمن الإمام النسائي مقدم على كل من يذكر بعلم الحديث وبجرح الرواة وتعديلهم في زمانه.

الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي صاحب السنن رحمه الله، إمام من أئمة المسلمين، حافظ من كبار الحفاظ، وفقيه عالم، صالح عابد. قال أبو الحسين محمد بن المظفر الحافظ: سمعت مشايخنا بمصر يعترفون له بالتقدم والإمامة، ويصفون من اجتهاده في العبادة بالليل والنهار ومواظبته على الحج والاجتهاد.

وكما ذكرنا إنه حافظ من كبار الحفاظ، فقيه عالم صالح عابد. كان المشايخ بمصر يصفون من اجتهاده في العبادة بالليل والنهار ومواظبته على الحج والاجتهاد. وقال غيره: كان يصوم يوماً ويفطر يوماً. وقال ابن يونس: كان النسائي إماماً في الحديث، ثقة ثبتاً حافظاً. كان خروجه من مصر في سنة 232.

وقال ابن عدي: سمعت منصوراً الفقيه وأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي يقولان: أبو عبد الرحمن النسائي إمام من أئمة المسلمين، وكذلك أثنى عليه غير واحد من الأئمة وشهدوا له بالفضل والتقدم في هذا الشأن. ننقل إليكم ماذا قال العلماء فيه. بماذا وصفوه؟

قال أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس صاحب تاريخ مصر: إن النسائي كان إماماً في الحديث، ثقة ثبتاً حافظاً، قدم مصر وأقام مدة طويلة فيها، ظهرت كنوز خفياته، وحظي في مصر بالمنزلة السامية.

مؤلفاته ترك الإمام النسائي مجموعة من الكتب، منها كتاب السنن الكبرى في الحديث، وهو الذي عرف به كتاب المجتبى، وهو السنن الصغرى من الكتب الستة في الحديث. أيضاً من مؤلفاته خصائص أمير المؤمنين علي، وله كتاب التفسير في مجلد، وأيضاً من مؤلفاته الضعفاء والمتروكون في رجال الحديث. سننه الكبرى نقل التاج السبكي عن والده الشيخ الإمام السبكي أن الإمام أبا عبد الرحمن النسائي أحفظ من الإمام مسلم صاحب الصحيح، وأن سننه أقل السنن حديثاً ضعيفاً بعد الصحيحين. وقال بعض الشيوخ أنه لم يوضع مثل مصنفه في الإسلام، وأنه أشرف المصنفات كلها. وقال الحافظ أبو علي: للنسائي شرط في الرجال أشد من شرط مسلم، وكذلك كان الحاكم والخطيب يقولان إنه صحيح، وإن له شرطا في الرجال أشد من شرط مسلم، لذلك كان بعض المغاربة يفضله على البخاري، وكان رضي الله عنه شافعي المذهب، وله مناسك للحج على مذهب الإمام الشافعي.

طرف من أخباره. سئل رحمه الله تعالى عن اللحن يوجد في الحديث فقال: إن كان شيء تقوله العرب وإن كان لغة غير قريش فلا تغيير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم الناس بكلامهم، وإن كان مما لا يوجد في لغة العرب فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلحن. وكذلك كان مستقيم الحجة واضح البرهان، يجمع إلى قوته العقلية قوة في الجسم، فكان يصوم صيام داود عليه السلام.

وفاته. توفي رحمه الله في شعبان سنة 333 بعد أن عمر 89 سنة، وقد اختلف بالمدينة التي مات بها، فمن قائل أنه مات بالرملة في فلسطين، ومنهم وهو الأرجح أنه توفي بمكة ودفن بين الصفا والمروة.

لسبب وفاته، قال الدارقطني: كان أفقه مشايخ مصر في عصره، وأعرفهم بالصحيح من السقيم من الآثار، وأعرفهم بالرجال، فلما بلغ هذا المبلغ حسدوه، فخرج إلى الرملة، فسئل عن فضائل معاوية، فأمسك عنه، فضربوه في الجامع، فقال: أخرجوني إلى مكة، فأخرجوه وهو عليل، فتوفي بمكة مقتولا شهيدا، مع ما رزق من الفضائل رزق الشهادة في آخر عمره. طيب الله ثرى هذا الإمام وجزاه خير ما يجزي البررة الأخيار الكرام.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. عظات الإمام علي. ورد في كتاب صفة الصفوة لابن الجوزي رحمه الله ما يلي مما يروى عن سيدنا الإمام علي رضي الله عنه وكرم وجهه. عن مهاجر بن عمير قال: قال علي بن أبي طالب: إن أخوف ما أخاف اتباع الهوى وطول الأمل، فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة، ألا وإن الدنيا قد ترحلت مدبرة، ألا وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل.
1: يا دنيا اتركيني يا دار الغرور.
0: وعن رجل من بني شيبان أن علي بن أبي طالب عليه السلام خطب فقال: الحمد لله أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليزيح به علتكم وليوقظ به غفلتكم، واعلموا أنكم ميتون ومبعوثون من بعد الموت، وموقوفون على أعمالكم ومجزيون بها، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، فإنها دار بالبلاء محفوفة، وبالفناء معروفة، وبالغدر موصوفة، وكل ما فيها إلى زوال، وهي بين أهلها دول وسجال، ولا تدوم أهوالها، ولن يسلم من شرها نزالها، بينا أهلها منها في رخاء وسرور، إذا هم منها في بلاء وغرور، أحوال مختلفة وتارات متصرفة، العيش فيها مذموم، والرخاء فيها لا يدوم، وإنما أهلها فيها أغراض مستهدفة، ترميهم بسهامها وتقصمهم بحمامها، وكل حتفه فيها مقدور وحظه فيها موفور.

واعلموا عباد الله أنكم وما أنتم فيه من زهرة الدنيا على سبيل من قد مضى ممن كان أطول منكم أعمارا وأشد منكم بطشا وأعمر ديارا وأبعد آثارا فأصبحت أموالهم هامدة من بعد نقلتهم وأجسادهم بالية وديارهم خالية وآثارهم عافية فاستبدلوا بالقصور المشيدة والنمارق الممهدة الصخور والأحجار في القبور التي قد بني على الخراب فناؤها وشيد بالتراب بناؤها فمحلها مقترب وساكنها مغترب بين أهل عمارة موحشين وأهل محلة متشاغلين لا يستأنسون بالعمران ولا يتواصلون تواصل الجيران والإخوان على ما بينهم من قرب الجوار ودنو الدار

وكيف يكون بينهم تواصل؟ وقد طحنهم بكلكله البلا، وأظلتهم الجنادل والثرى، فأصبحوا الحياة أمواتا، وبعد غضارة العيش رفاتا، فجع بهم الأحباب وسكنوا التراب، وظعنوا فليس لهم إياب، هيهات هيهات.

وكأن قد صرتم إلى ما صاروا إليه من البلاء والوحدة في دار المثوى، وارتهنتم في ذلك المضجع، وضمكم ذلك المستودع، فكيف بكم لو قد تناهت الأمور وبعثرت القبور وحصل ما في الصدور، ووقفتم للتحصيل بين يدي الملك الجليل، فطارت القلوب لإشفاقها من سالف الذنوب، وهتكت عنكم الحجب والأستار، وظهرت منكم العيوب والأسرار. هنالك تجزى كل نفس بما كسبت. إن الله عز وجل يقول: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقال عز من قائل: ووضع الكتاب

أحدا. صدق الله العظيم. جعلنا الله وإياكم عاملين بكتابه، متبعين لأوليائه، حتى يحلنا وإياكم دار المقامة من فضله. إن

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما انتفعت بكلام أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانتفاعي بكتاب كتب به إلي علي بن أبي طالب، فإنه كتب إلي: أما بعد، فإن المرء يسوءه فوت ما لم يكن ليدركه، ويسره درك ما لم يكن ليفوته، فليكن سرورك بما نلت من أمر آخرتك، وليكن أسفك على ما فاتك منها وما نلت من دنياك، فلا تكثرن به فرحا، وما فاتك منها فلا تأس عليه حزنا، وليكن همك فيما بعد الموت.

وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا رضي الله عنه شيع جنازة فلما وضعت في لحدها عج أهلها وبكوها فقال ما تبكون؟ أما والله لو عاينوا ما عاين ميتهم لأذهلتهم معاينتهم عن ميتهم، وإن له فيهم لعودة ثم عودة حتى لا يبقي منهم أحدا. ثم قام فقال أوصيكم عباد الله بتقوى الله الذي ضرب لكم الأمثال ووقت لكم الآجال وجعل لكم أسماعا تعي ما عناها وأبصارا لتجلو عن غشاها وأفئدة نفهم ما دهاها. إن الله لم يخلقكم عبثا ولم يضرب عنكم الذكر صفحا، بل أكرمكم بالنعم السوابغ وأرصد لكم الجزاء. فاتقوا الله عباد الله، وجدوا في الطلب، وبادروا بالعمل قبل هادم اللذات، فإن الدنيا لا يدوم نعيمها ولا تؤمن فجائعها، غرور حائل وسناد مائل. اتعظوا عباد الله بالعبر، وازدجروا بالنذر، وانتفعوا بالمواعظ، فكأن قد علقتكم مخالب المنية وضمنتم بيت التراب، ودهمتكم مفضعات الأمور بنفخة الصور وبعثرة القبور وسياق المحشر وموقف الحساب. عباد الله اتقوا الله، تقات من وجل وحذر وأبصر وازدجر، فاحتث طلبا ونجا هربا، وقدم للمعاد واستظهر بالزاد، وكفى بالله منتقما ونصيرا، وكفى بالكتاب خصما وحجيجا، وكفى بالجنة ثوابا.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعم بترجعكم لايام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
1: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
4: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
0: Sponsoring 2MFM.
5: Al-Amana College. For anyone who is concerned about their child's future in this life and the next, Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822-8022. Bankstown 9708-1220.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان، من المقرر شرعا بإجماع الأولين والآخرين من علماء الأمة الإسلامية ومجتهديها وأئمتها وفقهائها ومحدثيها أن حجاب المرأة المسلمة فرض على كل من بلغت سن التكليف، وهو السن الذي ترى فيه الأنثى الحيض وتبلغ فيه مبلغ النساء، فعليها أن تستر جسمها ما عدا الوجه والكفين،

وزاد جماعة من العلماء القدمين في جواز إظهارهما، وزاد بعضهم أيضا ما تدعو الحاجة لإظهاره كموضع السوار وما قد يظهر من الذراعين عند التعامل. وأما وجوب ستر ما عدا ذلك فلم يخالف فيه أحد من المسلمين عبر القرون سلفا وخلفا، إذ هو حكم منصوص عليه في صريح الكتاب والسنة، وقد انعقد عليه إجماع الأمة، وبذلك تواتر عمل

أما أدلة فرضية الحجاب على الوجه الذي ذكرناه ما يلي: الدليل من القرآن الكريم قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والمناسبة التي نزلت فيها هذه الآية هي أن النساء كن يظهرن شعورهن وأعناقهن وشيئا من صدورهن، فنهاهن الله عز وجل عن ذلك وأمرهن بإدناء الجلابيب على تلك المواضع التي يكشفنها حتى ينكف عنهن الفساق إذا رأوا حشمتهن وتسترهن. وأكد على شمول الحكم فيها لكل أفراد النساء بقوله تعالى: ونساء المؤمنين.

وقوله سبحانه وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فنهت الآية الكريمة المؤمنات عن إبداء زينتهن، واستثنت الزينة الظاهرة. وقد فسر السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة المجتهدين والفقهاء المتبوعين، فسروا الزينة الظاهرة التي يجوز للمرأة إبداؤها بالوجه والكفين، وزاد بعض السلف القدمين، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة والثوري والمزني من الشافعية، وبعضهم زاد موضع السوار، وفسرها بعض السلف بالثياب. أما غير ذلك فلم يختلف أحد من السلف ولا الخلف في عده من الزينة الواجبة سترها، أي إنما عدا هذه الزينة الظاهرة لا يجوز للمرأة إظهاره باتفاق العلماء، وليس هو محلاً للخلاف أصلاً على اختلاف أقوالهم في تفاصيل الزينة الظاهرة.

وجاء الأمر الإلهي في الآية للنساء المؤمنات بضرب الخمر على الجيوب، والخمر جمع خمار، والخمار في لغة العرب هو ما تغطي به المرأة رأسها، والجيوب جمع جيب وهو الصدر، فجاء على غاية ما يكون وضوحا في بيان المقصود، فإن التعبير بضرب الخمار على الجيب يقتضي ستر الشعر والعنق والنحر،

وعن صفية بنت شيبة أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: لما نزلت هذه الآية وليضربن بخمورهن على جيوبهن، أخذن أزورهن وهو نوع من الثياب، فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها. رواه البخاري. وقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قالت فيه السيدة عائشة والإمام عبد الله بن عباس رضي الله عنهم: إلا ما ظهر منها، أي الوجه والكفان. ومثل ذلك قال الإمام أحمد.

أما الدليل من الحديث فأخرج أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه.

وبناء على ما سبق إخوة الإيمان، فإن موقف الشريعة الإسلامية بمصادر تشريعها كافة من فرضية الحجاب منذ فرضه الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه المسلمون سلفاً وخلفاً منذ عصر النبوة وحتى عصرنا الحاضر، هو موقف واضح قاطع حاسم لم يجري فيه الخلاف قط بين علماء المسلمين، ولم يقل بنفيه أحد من المسلمين على مر العصور وتتابع الأجيال، ولا هو في أصله مما هو قابل لأن يجري فيه الخلاف، ولا هو مما يتغير بتغير الأعراف والعوائد والبلدان، فلم يكن أبدا من قبيل العادات، بل هو من صميم الدين وتكاليف الشريعة التي حملها الله الإنسان دون سائر الكائنات، وهو سائله عنها يوم القيامة.

أما عن التزام المسلمات بالحجاب أثناء وجودهن في دول أخرى لها أعراف تختلف عن الثقافات الإسلامية، فالحجاب كما قلنا فريضة إسلامية، والتزام المرأة المسلمة به في ظل الأعراف الدولية كما هو التزامها بصلاتها وصيامها وتعظيمها لشعائر دينها واعتزازها به بلا غضاضة في ظل تلك الأعراف التي لا تدين بالإسلام. فالحجاب لا يعد فقط من قبيل العلامات أو أشكال التمييز التي تميز المسلمين عن غيرهم، بل هو من قبيل الفرض اللازم الذي هو من الدين الإسلامي.

وهكذا مستمعينا الكرام، ذكرنا لكم الأدلة الشرعية حول فرضية الحجاب من القرآن الكريم ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال العلماء المعتبرين. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لأداء الواجبات كما أمر ربنا تبارك وتعالى وأن يثيبنا عليها. آمين.

العز في الدنيا بغير فضيلة، والجهل يقذف في الحضيض الأبشع، والمجد والشرف الرفيع نصونه ليخيب حامل ريبة لم يرجعي. يا بنت من نعم بهدي المصطفى، أليت أن أبقى وأن تبقي معي في عزة وكرامة ومهابة، ولتعرف الدنيا سلامة منبع.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: thinking about Umrah, make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah tour from September 26 to October 6, 2026 and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. Places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step towards an unforgettable Umrah experience.
1: A 2MFM sponsor.
2: تفضل يا جار اشرب شاي
3: صب ودوقني.
4: روعة الشاي عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
5: هيدا شاي أحمد المشهور عالميا من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر بريكفستي، شاي بنكهة الهيل وشاي أخضر.
4: شاي أحمد نص كيلو أو أكياس.
6: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
1: A 2MFM sponsor.

أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

0: لا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: شركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنه حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته القاها الى مريم ان المسيح بشاره الله لمريم التي بشرتها بها الملائكه قبل ان تحمل به. ومعنى وروح منه ان روح المسيح روح صادره من الله خلقا وتكوينا، اي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كارواح الانبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهاده بنصها بانه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: رب العباد أنزل على رسوله القرآن المبين، فقال واحد من فصحاء المشركين: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفلها، وما يقول هذا بشر. نعم، نزل القرآن على قلب الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي اتباع القرآن والشرع الذي نزل على سيدنا محمد الفلاح كل الفلاح لنا في دنيانا وآخرتنا. وموعدنا اليوم أيها الأحبة مع شرح الحديث الذي فيه ذكر آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية بالتزامها جمع قلوب المؤمنين على المحبة والتآلف والتعاضد والتناصح والمؤاخاة. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. إفشاء السلام. ليس المراد بالحديث حصر حقوق المسلم في هذه الخصال، إنما المراد بيان أهمية هذه الحقوق، أولها إذا لقيته فسلم عليه. فمن حق أخيك المسلم عليك أن تبدأه بالسلام عند لقائه بقولك: السلام عليكم، وإن شئت زدت ورحمة الله وبركاته، ومعناه أنتم في حفظ الله أو السلامة والأمان ملازمان لكم، وهو دعاء من المؤمن لأخيه المؤمن يوقظ في كل منهما معنى استشعار عظمة الله الذي ليس كمثله شيء وبيده الأمر كله سبحانه. وقد ربط بينهما رباط التوحيد والعقيدة الحقة، وشرع لهما الله تعالى هذه التحية التي فيها دعاء وذكرى. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وأمرنا الحبيب أن نقرأ السلام على من عرفنا ومن لم نعرف، وأجمع العلماء على أن الابتداء به سنة، وأما الرد فهو فريضة. ومن آداب هذه التحية أن يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. وكما شرع السلام عند اللقاء فقد شرع عند الفراق.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
0: نستمع معا لآيات بينات يتلوها علينا المقرئ محمد صديق المنشاوي من سورة التكوير إلى آخر سورة الفجر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت

الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ

انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت

ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة

كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر؟

الواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد.

0: كنتم مع تلاوة عطيرة لكتاب الله تعالى من المقرئ محمد صديق المنشاوي.
1: حان الآن موعد أذان العشاء. It's now time for عشاء أذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الطاهرين. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك الدال عليك الموصل إليك صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير وننال بها من كل خير وتيسير وتشفينا من الأوجاع والأسقام وتحفظنا من المخاوف والأوهام وتحفظنا في اليقظة والمنام وتنجينا من نوائب الدهر ومتاعب الأيام وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادات الأعلام وأزواجه الطاهرات الكرام واجمعنا به في أعلى مقام وارزقنا يا مولانا في جواره حب

السلام عليك يا سيدي، يا سندي، يا رسول الله. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا أغثنا بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الصادق عدد ما خلقت وأنت الخالق. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلوات الله وملائكته ورسله على النبي وآله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات محمد وكل الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة والصالحين والتابعين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا حمزة وكل الشهداء والصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدتنا مريم وفاطمة وخديجة وآسية وعائشة وكل المسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا الرفاعي والجيلاني والكرخي وكل الأولياء والعارفين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد الإنس والجن والملائكة وسائر المخلوقين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد أنفاس أهل الجنة التي لا تنقطع وبعدد أنفاس أهل النار التي لا تنقطع. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حبات الرمال في السهول والجبال وبعدد قطرات الأمطار وأوراق الأشجار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفي بها مرضانا المسلمين وترحم بها موتانا المؤمنين وتنقذنا بها من وحلتنا يا أرحم

السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين وخير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين.

اللهم صل وسلم وبارك وزد وشرف وأعظم وأكرم على سيدنا محمد سيد الخلق وحبيب الحق سيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن انشق له القمر وسلم عليه الحجر وسعى لخدمته الشجر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي المكي صاحب التاج والجهاد والمغنم صاحب العطايا والآيات المعجزات والعلامات الباهرات والمقام المشهود والحوض المورود الكثير السجود للرب المحمود. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا خليل الله يا صفوة الله يا جليل المقدار يا صاحب السكينة والوقار والضياء والأنوار. أيها النبي الكريم والسيد العظيم المزمل المدثر النبي الرئيس والجوهر النفيس.

الصلاة والسلام عليك يا صادق، يا صفوة الكريم الخالق، أيها النبي الممنوح، صاحب النصر والفتوح، الذي زكاؤه في الآفاق يفوح، يا صاحب الوجه المجمل والحسن المكمل، يا زين المرسلين وإمام المتقين، النبي المسعود والرسول المحمود، صاحب الكرم والجود واللواء المعقود، حبيب المحبوب النبي الجليل والرسول الفضيل، جليل المقدار كثير الأنواع.

عليك يا صفوة الإله، يا عظيم الجاه، أيها النبي المليح، صاحب النسب الصحيح واللسان الفصيح، يا إمام الأبرار وحبيب الملك الجبار، من أنزل عليه القرآن وكلمه الرحمن زين الخلائق ومظهر الحقائق، النبي الأكرم والعطوف الأرحم، سيد أهل الأرض والسماء، ومصباح الدنيا، وخاتم الأنبياء، والحبيب الأعلى، والمشفع في الخلق غدا، أفضل من وطئ الثرى والحصى، المبعوث بالفضائل والمفاخر، صاحب المعجزات والمآثر، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله أجمعين.

0: 2MFM sponsor.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
0: Sponsoring 2MFM.
2: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1-300-842-747 or visit coreassist.com.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-876-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
5: Thinking about Umrah? Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah tour from September 26 to October 6, 2026 and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haram, the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. Places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step towards

أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. اللهم اجعلنا في الشدة صابرين، وبقضائك راضين، وفي الرخاء شاكرين، ونقِ قلوبنا أجمعين، واحسن ظننا بالآخرين، وزيننا بأخلاق سيد المرسلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعم بترجعكم لايام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
0: A 2 MFM sponsor.
3: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

من كنوز القرآن، قصص الأنبياء وقصص من القرآن. قال الله تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال جل وعز: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. صدق الله العظيم. مستمعينا، كثيرة هي القصص في القرآن الكريم تحدث عن بعض الأنبياء وأخبار بعض الأمم السابقة، فمن اهتدى واتبع المرسلين مكن الله له في الأرض، ومن كذب وتولى وكفر غضب الله عليه وهلك وصار عبرة لمن جاء بعده. أحبابنا الكرام، سوف نسلط الضوء على ناحية مشرقة وضاءة من قصص الأنبياء عليهم السلام، التي تتضمن بعض معجزاتهم التي أيدهم بها رب العزة، وقصص عن أخبار بعض الأمم السابقة. فنتمنى أن تصل إليكم الحكمة والعبرة مما ستسمعونه، من أن العاقبة الطيبة لمن آمن بالله ورسله وأحسن اتباعهم. ورجاؤنا أن تستمعوا لهذه القصص المستقاة من القرآن الكريم وأن تأخذوا العبر منها، ونرجو أن نكون قد وفقنا لهذا، وما توفيقنا إلا بالله، عليه توكلنا وإليه أنبنا.

0: الواحد ونور اليقين وبركة الإخلاص وطمأنينة التوكل على الله وسعة عطاء الصبر وعز التواضع ورفعة حسن الخلق تعاليم سامية ومفاهيم راقية لم يعرفها الخلق إلا من معلم الخير والفضيلة وناشر الحكمة أنبياء الله تعالى أصحاب الخلق العظيم.
1: سيدنا هود عليه السلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أحبابنا الكرام، بعد أن نجى الله تبارك وتعالى نبيه نوحا عليه السلام ومن معه في السفينة وأغرق الذين كذبوه بالطوفان العظيم، كثرت ذرية أولاد نوح عليه السلام الثلاثة، واستمر الناس على دين الإسلام والعقيدة الصحيحة من عبادة الله وحده وعدم الإشراك به شيئا. لكن بعد أن طال الزمن عاد الفساد والجهل وانتشر في الأرض، ورجع بعض الناس إلى الإشراك بالله عز وجل وعبادة الأصنام والأوثان. بعث الله تعالى إلى قوم عاد نبيه هودا عليه السلام، وهو نبي عربي كسيدنا صالح وشعيب ومحمد عليهم الصلاة والسلام، ويعود نسبه إلى سام بن نوح عليه السلام.

دعوة هود. أحبابنا الكرام، أعطى الله تبارك وتعالى قبيلته نعما كثيرة وافرة وخيرات وزرعا كثير، وأنشأوا البساتين وأشادوا القصور الشامخة، لكنهم كانوا غير شاكرين لله تعالى على نعمه، فاتخذوا آلهة من دون الله جل وعز. وكانت مدينتهم إرم ذات العماد في اليمن بين حضرموت وصنعاء من بناء شداد بن عاد. وقوم عاد هؤلاء كانوا طوالا، يصل طول الواحد منهم إلى 12 ذراعا في الهواء، أي حوالي 6 أمتار. وكان لعاد هذا ابنان هما شداد وشديد، فملكا بعد والدهما وتجبرا وظلما في البلاد وأخذاها عنوة وقهرا. وإنهما لما صفى لهما ذلك واستقر قرارهما مات شديد وبقي شداد، فأكمل غزواته حتى ملك الدنيا ودانت له ملوكها. أحبابنا، وكان شداد جبارا عنيدا عابدا للأصنام من دون الله عز وجل والعياذ بالله، ومولعا بقراءة الكتب القديمة، كلما مر فيها على ذكر الجنة وما أعد الله فيها لأوليائه من قصور الذهب والفضة والمساكن التي تجري من تحتها الأنهار، كانت نفسه الأمارة بالسوء تدعوه إلى أن يجعل مثل هذه الجنة له في الدنيا عتواً على الله تعالى وكفراً به. فقال لأمرائه: إني متخذاً في الأرض مدينة على صفة الجنة. فوكل بادئ الأمر 100,000 رجل وأمرهم أن يبنوا المدينة في أراضي اليمن.

ومكنهم شداد من الأموال، وكتب إلى ملوكه يأمرهم أن يكتبوا إلى ولاتهم في آفاق بلدانهم أن يجمعوا كل ما في أرضهم من الذهب والفضة والدر والياقوت والمسك والعنبر والزعفران ويوجهوها إليه، وأمر الغواصين أن يغوصوا في البحار ويستخرجوا الجواهر واللآلئ، فجمعوا له الشيء الكثير. نعم أحبابنا، اختار الوكلاء أرضاً طيبة التربة سهلة الهواء، وأذن لهم شداد بأن يبدأوا العمل فيها لبناء جنته المزعومة، فأمر بالذهب والفضة وأقيمت الجدران منهما، ثم غلفت تلك الحجارة الذهبية والفضية بالدر والياقوت والعقيق، وجعل الأبنية غرفا من فوقها غرف تشبها بما سمع عن وصف الجنة، جاعلا جميع ذلك على أعمدة رخامية عريضة.

ثم أجرى تحت المدينة قناة عظيمة ساقها من الأودية تحت الأرض، ثم أجري من تلك القناة سواق صارت تمشي في سكك بين الشوارع والأزقة تجري بالماء الصافي، وأمر بحافتي ذلك النهر وجميع السكك فطليت بالذهب الأحمر، وجعل الحصى المنثورة في قيعانها أنواعاً من الجواهر الفريدة الملونة الصفراء والحمراء والخضراء، ونصب على الضفاف أشجاراً من الذهب وعليها ثمار من اليواقيت المشعة، وجعل للمدينة سورة وصل إلى 300 ذراع من أحجار عريضة، وطلاه بالذهب وزينه بما ندر من الحجارة الملونة الغالية الثمن، وبنى فيها الألوف من القصور مزخرفا بواطنها وظواهرها بأصناف الجواهر، ثم بنى لنفسه في وسط المدينة على شاطئ ذلك النهر قصرا منيفا يشرف على تلك القصور كلها، وجعل باب المدينة من ذهب منقوش بأنواع الدرر، ومكث في بنائها 500 عام.

مستمعينا، أرسل الله جل وعز إلى شداد وقومه سيدنا هودا عليه السلام، وكان من قومه وأشرافهم، فدعاه إلى الإسلام، فتمادى شداد في كفره، وزين له إبليس ما فعل من بناء المدينة التي لم يخلق مثلها في البلاد، فلم ينصع لما أمره به سيدنا هود، فأنذر بالعذاب وخوف بزوال الملك.

أحبابنا، وبعد انتهاء المدينة عزم شداد على الخروج إليها، فخرج في موكب عظيم بين حراسه ومواليه ووزرائه وأمرائه. فلما قرب شداد من المدينة وبات على مسيرة يوم وليلة، جاءت صيحة عظيمة من السماء فاجأت الجميع، فمات هو وأصحابه أجمعون، حتى لم يبقى منهم ناقل خبر، ومات جميع من كان بالمدينة الجديدة، وحجبت عن أعين الناس، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. أحبابنا الكرام، تابعونا في الحلقة القادمة لنكلمكم عن سيدنا صالح عليه السلام والناقة، والحمد لله رب العالمين.

0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: التوحيد إفراد المعبود بالعبادة. It is to exclusively assign. Where do you assign that in your heart? Worship to whom? To the only deserving of worship, Allah. And it also means إفراد الله عن مشابهة

0: الدويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
0: التويم أفين سبونسر.

0: مش باشي منه.
1: زيت الدرة عصر أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش باشي منه.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، وصلى الله وسلم على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، أحبابنا الكرام، نحب أن نقرأ على مسامعكم من فتوى شرعية من دار الإفتاء المصرية، مختومة ومصدقة بختم دار الإفتاء المصرية، وموجودة على صفحة الإنترنت الخاصة بدار الإفتاء المصرية. وهذه الفتوى تتعلق بجواز قراءة القرآن على أمواتنا المسلمين. فبعد أن ذكروا أحاديث صحيحة وثابتة في جواز ذلك، قالوا أيضا: وجاءت السنة بقراءة سورة ياسين على الموتى في حديث معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا ياسين على موتاكم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة، وصححه ابن حبان والحاكم. قال القرطبي في التذكرة: وهذا يحتمل أن تكون هذه القراءة عند الميت في حال موته، ويحتمل أن تكون عند قبره. قال الحافظ السيوطي في شرح الصدور: وبالأول قال الجمهور كما تقدم في أول الكتاب، وبالثاني قال ابن عبد الواحد المقدسي في الجزء الذي تقدمت الإشارة إليه، وبالتعميم في الحالتين قال المحب الطبري من متأخري أصحابنا. وقال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى: أخذ ابن الرفعة وغيره بظاهر الخبر، وتبع هؤلاء الزركشي فقال: لا يبعد على القول باستعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، لا يبعد أنه يندب قراءتها في الموضعين، أي عند الميت في حال موته وكذلك عند قبره. ثم قالوا في هذه الفتوى: كما جاء الشرع الشريف بقراءة سورة الفاتحة على الجنازة، وذلك لأن فيها من الخصوصية في نفع الميت وطلب الرحمة والمغفرة له. ثم قالوا: وبوب لذلك الإمام البخاري في صحيحه بقوله: باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة. وهذا أعم من أن يكون في صلاة الجنازة أو خارجها. فمن الأحاديث ما يدل على أنها تقرأ في صلاة الجنازة، ومنها ما يدل على أنها تقرأ عند الدفن أو بعده، كحديث ابن عمر السابق عند الطبراني وغيره، ومنها ما يدل بإطلاقه على كلا الأمرين. ثم ذكروا حديث أم شريك رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب.
رواه ابن ماجة. ثم تابعوا في الفتوى فقالوا: واستدل العلماء على قراءة القرآن عند القبر بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان من كبير، ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. قال: ثم أخذ عودا رطبا فكسره باثنتين، ثم غرز كل واحد منهما على قبر، ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. متفق عليه. قال الخطابي: فيه دليل على استحباب تلاوة الكتاب العزيز على القبور، لأنه إذا كان يرجى عن الميت التخفيف بتسبيح الشجر، فتلاوة القرآن العظيم أكبر رجاء وبركة. وقال القرطبي في التذكرة: وقد استدل بعض علمائنا على قراءة القرآن على القبر بحديث العسيب الرطب.

تحفة الميت من زائره انتهى. وقال النووي في شرح صحيح مسلم: واستحب العلماء قراءة القرآن عند القبر لهذا الحديث، لأنه إذا كان يرجى التخفيف بتسبيح الجريد فتلاوة القرآن أولى. انتهى ما نقلناه بحروفه عن فتوى صادرة من دار الإفتاء المصرية في جواز قراءة القرآن على أمواتنا المسلمين. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: إن المطالعة في سيرة وقصص أنبياء الله ورسله الكرام من لدن أول البشر والأنبياء سيدنا آدم عليه السلام إلى آخرهم وأفضلهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يجد أن فيها المواعظ والعبر وتعليم الناس على الصبر وحثهم على أداء ما افترض الله والثبات على الحق. قال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نستمع الآن إلى محاضرة لفضيلة الشيخ بلال حميصي ضمن سلسلة قصص الأنبياء الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وصاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه الطيبين الميامين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، واهدنا بالآيات والذكر الحكيم، واجعلنا من ورثة جنات النعيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بك

قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولي

نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت

وبرًّا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيًّا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيًّا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم. صدق الله مولانا العظيم. ذكر الله تبارك وتعالى عن حمل السيدة مريم عليها السلام بنبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام، وهو آخر أنبياء بني إسرائيل عيشا على الأرض، وليس بينه وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي. الفترة الزمنية بينه وبين سيدنا محمد قاربت 600 سنة. قال عليه الصلاة والسلام: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. نعيد الحديث للفائدة والبركة، رددوا معي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. كل الأنبياء كانوا على الإسلام. قوله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، معناه من أب واحد، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. الدين واحد، قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وأمهاتهم شتى، أي شرائعهم مختلفة. ثم قال: وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. قال الله تعالى: واذكر في الكتاب مريم، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واذكر أي يا محمد في الكتاب، أي في القرآن، وهو الكتاب السماوي الأخير الذي نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هو آخر الكتب السماوية، آخر الكتب السماوية نزل على آخر الأنبياء صلى الله عليه وسلم، حتى سيدنا عيسى عليه السلام لما ينزل من السماء إلى الأرض ينزل للعمل بشرع محمد صلى الله عليه وسلم. واذكر في الكتاب مريم، أي اقرأ عليهم في القرآن قصة مريم ليقفوا عليها ويعلموا ما جرى عليها. إذ انتبذت من أهلها، أي اعتزلت مكانا شرقيا، تخلت للعبادة في مكان مما يلي شرقي بيت المقدس.
أو من دارها معتزلة عن الناس إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، تخلت للعبادة في مكان مما يلي شرقي بيت المقدس، أو من دارها معتزلة عن الناس. وقيل قعدت في مشروقة موضع القعود للشمس، الموضع الذي تشرق عليه الشمس. وقيل قعدت في مشروقة للاغتسال من الحيض، لم تكن تخرج من المسجد عليها السلام إلا لحاجة أو عند حيضها، فكانت تخرج من المسجد. إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا، أي جعلت بينها وبين أهلها حجابا يسترها لتغتسل وراءه. فأرسلنا إليها روحنا، أي جبريل عليه السلام، أرسلنا إليها روحنا أي جبريل عليه السلام، وهنا الإضافة للتشريف، الإضافة للتشريف. سيدنا جبريل ورد في القرآن بعدة أسماء، من ذلك الروح، تنزل الملائكة والروح فيها. فأرسلنا إليها روحنا أي جبريل الأمين عليه السلام. وإنما سمي روحا لأن الدين يحيا به وبوحيه، فهو أمين الوحي، ينزل بالوحي على كل أنبياء الله الكرام، نزل بالوحي على سيدنا آدم، ونزل بالوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونزل بالوحي على كل الأنبياء والمرسلين الذين كانوا بين آدم ومحمد عليهم صلوات ربي وسلامه. فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا، أي تمثل لها سيدنا جبريل عليه السلام في صورة شاب آدمي أمرد وضيء الوجه جعد الشعر، والملائكة أجسامهم لطيفة، ربنا تعالى أعطاهم القدرة على التشكل في صور الرجال ولكن من غير آلة الذكورية. سيدنا جبريل عليه السلام كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أحيان عديدة على صورة دحية الكلبي، على صورة واحد من الصحابة. دحية الكلبي كان من الصحابة، كان جميل الشكل. غالبا ما كان يأتي جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم على صورة دحية الكلبي، ولكن لا يتشكلون أي الملائكة بصور الإناث، يتشكلون بصور الرجال ولكن لا يتشكلون بصور الإناث. أما هم ليسوا ذكورا وليسوا إناثا، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا يتغوطون ولا يبولون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، كلهم أولياء لله طائعون، ليس بينهم كافر ولا فاسق، كلهم طائعون لله رب العالمين. فتمثل لها بشرا أي فتمثل لها جبريل في صورة شاب آدمي كما ذكرنا. سويا، سويا أي مستوي الخلق. وإنما مثل لها في صورة الإنسان، ما الحكمة من ذلك في أنه تمثل لها بشرا سويا؟ تمثل لها في صورة الإنسان لتستأنس بكلامه ولا تنفر عنه
ولو بدا لها في صورة الملائكة لنفرت ولم تقدر على سماع كلامه. إذن في الأمر حكمة، الله تعالى أرسل لها جبريل على صورة شاب آدمي لحكمة، فسبحان الله القادر على كل شيء. فلما رأته أمامها لم تعرف بأنه ملك، قالت ما أخبر الله تعالى، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أي إن كان يرجى منك أن تتقي الله فإني عائذة به منك، أي إن كنت تقيا فلا تتعرض لي بسوء، فلا تتعرض لي بسوء. قال أي جبريل إنما أنا رسول ربك، أمنها مما خافت. وسيدنا جبريل الأمين عليه السلام هو رئيس الملائكة، مقدم الملائكة، له 600 جناح. لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم على الصورة الملكية التي خلقه الله عليها صعق رسول الله، أغمي عليه صلى الله عليه وسلم. فلما أفاق قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا جبريل ما ظننت بأن الله تعالى خلق أكبر منك، فقال له جبريل عليه السلام إن الله خلق ملكا وهو إسرافيل على 600 جناح، وخلقني على 600 جناح، وما نشرت منها إلا جناحين، والجناح الواحد من أجنحته بمثل أجنحتي كلها. ومع أن إسرافيل عليه السلام أكبر حجما من سيدنا جبريل عليه السلام، لكن جبريل أفضل منه عند الله تعالى، هو رئيسه ورئيس سائر الملائكة الكرام. قال إنما أنا رسول ربك، أمنها مما خافت، وأخبرها أنه ليس بآدمي بل هو رسول من استعاذت به، هو رسول رب العالمين. لأهب لك، أي بإذن الله تعالى، لأهب لك أو لأكون سببا في هبة الغلام بالنفخ في الدرع، غلاما زكيا، لأهب لك غلاما زكيا، أي طاهرا من الذنوب، غلاما زكيا طاهرا من الذنوب. كلمة زكية بالزاي معناه طاهر، طاهر من الذنوب، أو ناميا على الخير والبركة، ناميا على الخير والبركة. قالت أنى يكون لي غلام، هنا سؤال استكشاف، أنى أي كيف يكون لي غلام، أي ابن، كيف يكون لي ابن، ولم يمسسني بشر، أي زوج بالنكاح، لم يمسسني بشر أي زوج بالنكاح، أنا لست متزوجة، ولم أك بغية أي فاجرة تبغي الرجال، أي تطلب الشهوة من أي رجل كان، ولا يكون الولد عادة إلا من أحد هذين، إما من الزوج أو من البغاء أي من الزنا. قال كذلك، قال أي جبريل، الكلام هنا عن سيدنا جبريل، قال كذلك أي الأمر كما قلت، لم يمسسك رجل نكاحا أو سفاحا، لست بمتزوجة ولم يمسسك بشر بالسفاح،
أي بالزنا. قال ربك هو علي هين، أي إعطاء الولد بلا أب علي سهل. ولنجعله آية للناس، أي ولنجعله آية للناس، فعلنا ذلك ليكون علامة على قدرة الله سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى قادر على تكوين ما سبقت به إرادته. شاء الله تعالى في الأزل أن يولد عيسى عليه السلام من أم بغير أب، وشاء الله تعالى أن يولد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم من أم وأب، وشاء الله تعالى أن يخلق آدم عليه السلام من غير أم وأب. فالله تعالى على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء. خلق ولد من غير أم وأب هين على الله، وخلق ولد من أم بغير أب هين على الله، وخلق ولد من أم وأب هين على الله. ولنجعله آية للناس، أي ولنجعله آية للناس، فعلنا ذلك، أي لنبين به قدرتنا، ولنجعله آية للناس، أي عبرة وبرهانا على قدرتنا. ورحمة منا لمن آمن به، ورحمة منا سيكون رحمة منا لمن آمن به. وكان، أي خلق عيسى عليه الصلاة والسلام، أمرا مقضيا، أمرا مقضيا أي مقدرا مسطورا في اللوح المحفوظ. كل شيء يجري في هذا العالم كتب بالتفصيل في اللوح المحفوظ، كل ما يخطر على قلبك كتب بالتفصيل في اللوح المحفوظ، كل ما تفعله وتقوله وتعتقده مسجل في اللوح المحفوظ. كل شيء يجري في هذا العالم كتب بالتفصيل في اللوح المحفوظ وبكل اللغات. الكتب السماوية مسجلة في اللوح المحفوظ، وكل ما يجري في هذا العالم أيضا مسجل في اللوح المحفوظ. وأما ما بعد القيامة فقد سجل بالإجمال، فقد سجل بالإجمال. وكان أمرا مقضيا، فلما اطمأنت إلى قوله، لما اطمأنت السيدة مريم إلى قول جبريل عليه السلام، فلما اطمأنت إلى قوله دنا منها، اقترب منها سيدنا جبريل، فنفخ في جيب درعها، أي فتحة قميصها، فتحة القميص نفخ فيه، دخلت الروح من الفم، هكذا قال أبي بن كعب رضي الله عنه أحد الصحابة الكرام، وهو سيد القراء، ويقال له أبو المنذر. أبي بن كعب رضي الله عنه قال دخل الروح من الفم فوصلت النفخة إلى بطنها، فوصلت النفخة إلى بطنها، فحملته، أي الموهوب، وكان سنها 13 سنة لما حملت به، ويقال كان عمرها 20 وقيل 10 والله أعلم. فحملته فانتبذت به، اعتزلت وهو في بطنها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما كانت مدة الحمل 1 ساعة،
كما حملته نبذته. وقيل 6 أشهر، وقيل 7، وقيل 8، وقيل حملته في ساعة ووضعته في ساعة، والله أعلم. فانتبذت به مكانا قصيا بعيدا عن أهلها وراء الجبل، وذلك لأنها لما أحست بالحمل هربت من قومها مخافة اللائمة حتى لا تعير وتلام من قبل أهلها. فأجاءها، أي جاء بها، وقيل ألجأها وهو منقول من جاء. فأجاءها المخاض، وجع الولادة، إلى جذع النخلة، إلى أصلها، وكانت يابسة وكان الوقت شتاء. وتعريفها مشعر بأنها كانت نخلة معروفة، وجاز أن يكون التعريف للجنس أي جذع هذه الشجرة، كأنه تعالى أرشدها إلى النخلة ليطعمها منها الرطب، لأنه خرسة النفساء أي طعامها، وما للنفساء طعام أنفع من التمر والرطب. قالت يا ليتني مت قبل هذا، أي قبل هذا اليوم، وكنت نسيا منسيا، أي شيئا متروكا لا يعرف ولا يذكر. فناداها من تحتها، أي الذي تحتها، ومن هو الذي تحتها؟ قيل هو جبريل عليه السلام، لأنه كان بمكان منخفض عنها. وقيل هو عيسى عليه السلام، لأنه خاطبها من تحت ذيلها، والهاء في تحتها للنخلة، فناداها من تحتها أي من تحت النخلة. ولشدة ما لقيت سليت بقوله ألا تحزني، لا تهتمي بالوحدة وعدم الطعام والشراب ومقالة الناس، ألا تحزني. وأن بمعنى أي، قد جعل ربك تحتك سريا، تحتك أي بقربك أو تحت أمرك، إن أمرته أن يجري جرى، وإن أمرته أن يقف وقف. وهنا نذكر فائدة حصلت في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان نهر النيل وهو في مصر يجري، وكانت عادة بعض المشركين هناك أنه إن توقف نهر النيل عن الجريان يرمون فيه فتاة جميلة حتى يجري. فلما أرسل سيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عمرو بن العاص إلى مصر أخبره بما جرى، وقال له النهر متوقف عن الجريان. فأرسل سيدنا عمر رضي الله عنه إلى عمرو بن العاص كتابا فيه أما بعد من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى نهر النيل، إن كنت تجري من قبلك فلا تجري، وإن كان الله تعالى هو الذي يجريك فنسأل الله تعالى أن يجريك. أرسل إليه بهذا الكتاب وقال لعمرو بن العاص أن يلقي هذا الكتاب في نهر النيل، فألقى بالكتاب في نهر النيل فجرى النهر بقدرة الله تعالى.
قد جعل ربك تحتك سريا. والسري هو النهر الصغير، وقيل هو الجدول. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن السري فقال هو الجدول، رواه الطبري. وعن الحسن سيدا كريما، يعني عيسى عليه السلام. وروي أن خالد بن صفوان قال له إن العرب تسمي الجدول سريا، فقال الحسن صدقت، ورجع إلى قوله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ضرب عيسى أو جبريل عليهما السلام بعقبه الأرض فظهرت عين ماء عذب، فجرى النهر اليابس، فاخضرت النخلة وأثمرت وأينعت ثمرتها، فقيل لها وهزي، والخطاب هنا للسيدة مريم، وهزي أي حركي إليك إلى نفسك بجذع النخلة، أي هزي بجذع النخلة. النخلة التي كانت يابسة لما جرى السري اخضرت وأينعت وأثمرت. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك، أي يتساقط عليك رطبا جنيا، الرطب الطري، الرطب الطري. وقالوا التمر للنفساء عادة من ذلك الوقت. وقيل ما للنفساء خير من الرطب، ولا للمريض من العسل. العسل فيه شفاء كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال عليكم بالشفاءين، العسل والقرآن. العسل فيه شفاء والقرآن فيه شفاء. فكلي واشربي، فكلي من الجني، من الرطب الجني، واشربي من السري من الجدول، وقري عينا بالولد الرضي، أي طيبي نفسا بعيسى، وارفضي عنك ما أحزنك. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، أي فإن رأيت آدميا يسألك عن حالك فقولي إني نذرت للرحمن صوما، أي صمتا وإمساكا عن الكلام. وكانوا يصومون في شريعة زكريا عليه السلام عن الكلام، كما كانوا يصومون عن الأكل والشرب. وقيل صياما حقيقة، وكان صيامهم فيه الصمت، فكان التزامه التزامه، فكان التزامه التزامه. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم الصمت، فصار ذلك منسوخا فينا، في شريعتنا، شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، نسخ هذا الأمر، لكنه كان جائزا في شرع سيدنا زكريا عليه السلام. وإنما أمرت أن تنذر السكوت لأن عيسى عليه السلام يكفيها الكلام بما يبرئ به ساحتها، ولئلا تجادل السفهاء. في ذلك حكمة، أمرت بالسكوت لأن عيسى عليه السلام سيتكلم ويبرئها ليكون آية للناس. وفيه دليل على أن السكوت عن السفيه مطلوب، وما قدع سفيه بمثل الإعراض، ولا أطلق عنانه بمثل العراض.
وإنما أخبرتهم بأنها نذرت الصوم بالإشارة، وقد تسمى الإشارة كلاما وقولا. وقيل كان وجوب الصمت بعد هذا الكلام أو سوغ لها هذا القدر بالنطق. فلن أكلم اليوم إنسيا، أي آدمية. فأتت به، أتت بعيسى عليه السلام قومها بعدما طهرت من نفاسها بعد مرور 40 يوما، تحمله، أي أقبلت نحوهم حاملة إياه. فلما رأوه معها تحمل غلاما صغيرا قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، بديعا عجيبا. يا أخت هارون، من هو هارون؟ كان أخاها من أبيها. يا أخت هارون كان أخاها من أبيها ومن أفضل بني إسرائيل. وقيل بل هو هارون نبي الله أخو موسى عليه السلام،

ما كانت فاجرة زانية. فأشارت إليه إلى عيسى أن يجيبهم كما سبق البيان، وذلك أن عيسى عليه السلام قال لها: لا تحزني وأحيلي بالجواب علي. وقيل أمرها جبريل بذلك أن تشير إلى غلامها، ولما أشارت إليه غضبوا وتعجبوا، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ من كان حدث ووجد في المهد المعهود، ومهد الصبي موضعه الذي يهيأ له ويوطأ لينام فيه، المكان الذي ينام فيه الولد عادة، هذا يقال له المهد. قال: إني عبد الله. ولما اشتكت بأمر الله لسانها الناطق أنطق الله لها اللسان الساكت حتى اعترف بالعبودية، وهو ابن 40 ليلة عليه السلام، أو ابن يوم كما قيل. وروي أنه أشار بسبابته وقال بصوت رفيع: إني عبد الله. أنطقه الله تعالى وهو ابن 40 يوما في المهد. آتاني الكتاب، أي الإنجيل، معناه سينزل علي الكتاب في المستقبل ويجعلني نبيا في المستقبل. وجعلني نبيا. روي عن الحسن أنه كان في المهد نبيا وكلامه معجزته، وقيل معناه أن ذلك سبق في قضائه، أو جعل الآتي لا محالة كأنه وجد. وجعلني مباركا أينما كنت، نفاعا حيثما كنت، أو معلما للخير. وأوصاني، أي وأمرني، بالصلاة والزكاة إن ملكت مالا، وقيل صدقة الفطر أو تطهير البدن. ويحتمل وأوصاني بأن آمركم بالصلاة والزكاة. ما دمت حيا، أي مدة حياتي، وبرا بوالدتي، أي برا بها أكرمها وأعظمها، ولم يجعلني جبارا متكبرا، شقيا عاقا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، أي ذلك السلام الموجه إلى يحيى في المواطن الثلاثة موجه إلي. في سورة مريم ذكر يحيى عليه السلام قبل ولادة سيدنا عيسى عليه السلام. والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، أي ذلك السلام الموجه إلى يحيى في المواطن الثلاثة موجه إلي، أي السلامة علي من الله تعالى يوم ولدت، أي في الدنيا، ويوم أموت يعني في القبر، ويوم أبعث حيا يعني في الآخرة، فسلم في أحواله كلها. وقال بعضهم: والسلام علي يوم ولدت، أي السلامة عند الولادة من طعن الشيطان، ويوم أموت عند الموت من الشرك، ويوم أبعث حيا أي من أهوال يوم القيامة. ذلك عيسى بن مريم، أي ذلك الذي قال: إني كذا وكذا، عيسى بن مريم، لا كما قالوا إنه إله أو ابن إله، والعياذ بالله.

0: قول الحق كلمة الله، فالقول الكلمة والحق الله، قول الحق والحق من أسمائه تعالى. وقيل له كلمة الله لأنه ولد بقوله كن بلا واسطة أب. وليس معنى كن هنا في هذه الآية أن الله ينطق بالكاف والنون كما نحن ننطق، تنزه الله عن ذلك. أو المعنى أقول قول الحق هو ابن مريم وليس بإله كما يدعونه. الذي فيه يمترون، يشكون من المرية الشك، أو يختلفون من المراء أي الجدال. ما كان لله، ما ينبغي له سبحانه، أن يتخذ من ولد، جيء بمن لتأكيد النفي. سبحانه، نزه ذاته عن اتخاذ الولد. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، أي كما قال لعيسى كن فكان من غير أب، ومن كان متصفا بهذا كان منزها أي يشبه الحيوان. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه، وهو من كلام عيسى عليه السلام، أي كما أنا عبده فأنتم عبيده، علي وعليكم أن نعبده. هذا أي الذي ذكرت صراط مستقيم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. قوله تبارك وتعالى فإنما يقول له كن فيكون، معنى كن فيكون يدل على سرعة الإيجاد، وليس معناه كلما أراد الله تعالى أن يخلق شيئا يقول كن كن كن، وإلا لكان معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كل وقت كن كن كن، وهذا محال، لأن الله تعالى يخلق في اللحظة الواحدة ما لا يدخل تحت الحصر. ولو كان الله تعالى متكلما بكلام فيه حرف وصوت لكان أبطأ الحاسبين. الله تعالى يقول وهو أسرع الحاسبين، ينتهي ربنا من حساب البشر في لحظة. الله تعالى كلامه ليس بحرف ولا بصوت ولا بلغة، ثم كلمة كن لغة عربية، والله تعالى كان قبل اللغات وقبل أصناف المخلوقات. فعلى قول المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه يلزم أن يكون الله ساكتا ثم صار متكلما والعياذ بالله، معناه على زعمهم قبل أن يخلق اللغة العربية كان ساكتا، وبعدما خلقها صار يتلفظ بالكاف والنون والعياذ بالله. وهذا محال، لأن هذا من شأن البشر وغيرهم. ما ذهبت إليه المجسمة من أن الله ينطق بالكاف والنون عند خلق كل فرد من أفراد المخلوقات فهو سفه لا يقول به عاقل، لأنهم قالوا قبل إيجاد المخلوق ينطق الله بهذه الكلمة المركبة من كاف ونون قبل الخلق، فيكون خطابا للمعدوم، يكون خطابا للمعدوم. وإن قالوا إنه يقول ذلك بعد إيجاد الشيء فلا معنى لإيجاد الموجود. ويلزم من قول المشبهة بشاعة كبيرة، وهي أن الله تعالى لا يتفرغ من النطق بكلمة كن، وليس له فعل إلا ذلك، لأنه في كل لحظة يخلق ما لا يدخل تحت الحصر. والله تعالى أعلم وأحكم.
1: استمعنا إلى محاضرة دينية مفيدة لفضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله، كلمنا فيها عن بعض قصص الأنبياء الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام.
2: Sponsoring to MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1-300-842-747 or visit coreassist.com.
2: A 2MFM sponsor.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: التويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
6: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
2: للاستعلام 8760-1000-876-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
6: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
7: Sponsoring 2MFM.
8: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822 8022 Bankstown 9708 1220.

آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما

هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ

فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير في

أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون.

قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح

الفريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله

وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج

إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون

بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ

الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين

وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين.

هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا؟

يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيةً

تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون

إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وبعد، فإن الله تبارك وتعالى أنعم على عباده بنعم لا يحصيها إلا هو، ومن تلك النعم اللسان، فإن الله عز وجل جعل اللسان للإنسان ليعبر به عن حاجاته التي تهمه لتحصيل مصالح دينه ودنياه بها، فمن استعمل لسانه فيما ينفعه ولا يضره فليس عليه حرج وليس عليه مؤاخذة في الآخرة، وأما من استعمله فيما نهاه الله عنه فقد أهلك نفسه ولم يشكر ربه على هذه النعمة العظيمة. وقد ورد في كتاب الصمت لابن أبي الدنيا بالإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خصلتان ما إن تجمل الخلائق بمثلهما حسن الخلق وطول الصمت. ومعنى طول الصمت أي تقليل الكلام إلا في الخير كذكر الله تعالى ونحوه. والله تعالى يحب العبد المؤمن الذي لا يزال لسانه رطبا من ذكره عز وجل، لا سيما التهليل لا إله إلا الله. ومن الأشياء التي يجب حفظ اللسان عنها الغيبة والنميمة وشهادة الزور والشتم والقذف ونحو ذلك، وأشد ذلك خطرا الكفر اللفظي والعياذ بالله تعالى، وهو منتشر كثيرا. وللرجوع إلى الإسلام يجب التشهد بشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله بنية الدخول في الإسلام والتبرؤ من الكفر الذي وقع فيه. وليفكر العاقل في قول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فإن من فكر في ذلك علم أن كل ما يتكلم به في الجد والهزل أو في حال الغضب يسجله الملكان رقيب وعتيد. فهل يسر العاقل أن يرى في كتابه حين يعرض عليه في القيامة هذه الكلمات الخبيثة؟ بل يسوءه ذلك ويحزنه حين لا ينفع الندم. اللهم اجعل ألسنتنا ذاكرة وقلوبنا شاكرة، وارحمنا في الدنيا والآخرة بجاه سيد المرسلين نبينا محمد الأمين، والحمد لله رب العالمين.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for فجر أذان.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

القائمة: آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

أرشدتكم الرسول أبوكم فارس الهيجا علي يعيني وأمكم المطهرة البتول من له جد كجد المصطفى أحمد المختار نور الظلمة من له أم كأمي فاطمة بضعة المختار قرة كل عين من له

من له عم كعمي جعفر ذو الجناحين أصيل النسب من له أم كأمي فاطمة بضعة المختار

أبخر والجود ساحنكم وذكركم مستعظم بفمياع فما التزمت قواب الشعر أمدحكم إلا لأدعى لكم من جملة الخدم

0: نبقى الآن وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وزدنا علما، ونعوذ بك من حال أهل النار. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول سيدنا ومولانا محمد: عليك بطول الصمت إلا من خير، فإنه مطردة للشيطان عنك، وعون لك على أمر دينك. رواه ابن حبان. من هذه الآية الكريمة ومن هذا الحديث الشريف يتبين للمسلم أهمية الصمت إلا من خير. معناه العاقل يفكر فيما يريد أن يقوله، فإن كان ما يريد أن يقوله خيرا فليبادر إلى ذلك ويسرع، وإن كان هذا الكلام لا خير فيه فليلجم لسانه عن ذلك، وليتذكر أن الله تعالى يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومن معاصي اللسان النميمة، وهي نقل القول للإفساد. النميمة حدها، تعريفها، نقل القول بين اثنين أو أكثر للإفساد. بيروح لعندك بيقول لك: مصطفى حكي عليك. بيروح لعند مصطفى بيقول له: علي حكي عليك. هذا اسمه نميمة. شو اسمه؟ نميمة. هذا ذنب كبير. أما إذا بس راح لعند مصطفى قال له: فلان عمل كذا كذا كذا كذا، هذا شو اسمه؟ غيبة. شو اسمه؟ غيبة. أما إذا بين اثنين أو أكثر عم ينقل الكلام، شو اسمه؟ نميمة. الغيبة والنميمة من أكبر أسباب عذاب القبر. ومن معاصي اللسان التحريش من غير نقل قول ولو بين البهائم. التحريش معناته أن يحس فلان لحتى يتشاجر مع فلان، لو من غير قول باللسان بس يلا بيحركوا بإيديه، يعملوا إيد بأشروا بإيده، يلا يلا اضربوا مثلا. لو بين البهائم كما يحصل من بعض الناس، بيجيبوا ديكان بيجيبوهم مع بعضهم وبيحطون حتى الديكان يتخانقوا مع بعضهم، أو كبشين لحتى يتخانقوا مع بعضهم، بصير بيأشرون بإيدهم لحتى الديك هذا يجي على الديك هذاك والديك الثاني يجي على الديك الأول. هذا اسمه تحريش. لو من غير نقل قول هذا التحريش حرام في الإسلام. وكذلك من معاصي اللسان الكذب، وهو الكلام بخلاف الواقع وبخلاف ما تعلم. الكذب هذا هو حده في الإسلام، حرام، سواء كنت مازحا أو جادا، سواء كنت في أول نيسان ولا في غير من الأيام، الكذب حرام. بعض الناس عندهم عادة ليست مستحسنة، في أول نيسان بصير بيكذبوا على بعضهم، ولما تقول له كيف عم تعمل هيك بقول لك هذه كذبة بيضة، ونحن بأول نيسان شو نسيت. هذا الكذب حرام، لا يجوز. في الحديث الموقوف على بعض الصحابة ورفعه بعضهم إلى رسول الله: لا يصلح الكذب في جد ولا هزل. في حال الجد كذبت هو كذب، في حال الهزل المزح كذبت فهو كذب. وهو أنواع، منه ما هو كفر، منه ما هو كبيرة، ومنه ما هو أقل من ذلك. وقد يكون هناك سببا شرعيا رخص الإسلام فيه بالكذب، فمن استعمله على الوجه الذي أخبر عنه رسول الله كالإصلاح بين الزوجين فلا ضرر في ذلك، وقد يكون أكثر من ذلك. ومن معاصي اللسان اليمين الكاذبة، حلف بالله أو باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله كاذبا متعمدا ذاكرا. قال: والله أنا اشتريت هالكتاب $10. هو بيعرف حاله أنه اشتراه بقديش؟ $5. قال: والله أنا أمس كنت عند فلان الفلاني، وهو ما راح لعنده، وحياة الله أنا أعطيت زيد $1000، وهو من عطى ما عطى. يحلف بالله أو باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله كاذبا، وهو ذنب من الكبائر والعياذ بالله تعالى. يقال له اليمين الغموس، تغمس صاحبه في المعصية والعياذ بالله تعالى. وهذا كتير، وخاصة مع التجار. بيروح شخص لحتى يشتري من التاجر، ادي سعر هالقميص، بقول له مثلا $100، توصى يا عمي والله العظيم أنا شاري 99 أو $90، هو بكون شاري $50. هذا بيحصل، هذا كذب محرم، يمين كاذبة من الكبائر والعياذ بالله تعالى. أما عن المستقبل، هون انتبه بارك الله فيك، أما عن المستقبل إذا قلت والله والرحمن وحياة الله وقدرة الله وعلم الله، حلفت باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله، غدا سآتيك، ثم تاني يوم أنت ما رحت. هو حلف على أمر شيء مباح، ما أنه واجب يعمل هذا، لكن أمر مباح. قال والله غدا سآتيك، وتاني يوم ما جاء عندك. انتبهنا؟ الجواب: هذا لا يعد معصية، لا يعد معصية، إنما تلزمه الكفارة. شو عليه؟ الكفارة. شو عليه؟ كفارة اليمين، لأنه حنس بحلفه، حنس بيمينه على الكفارة. يحلف بالله أو باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله ثم حنس، عليه كفارة يمين، عليه أن يدفع الكفارة. أما اللي بيقول وحياة أمي بكرة جاي لعندك، ما جاء لعندك، هذا ما عليه كفارة، لأن اليمين لا يثبت هكذا، لا يثبت بهذه الطريقة. بل علمنا رسول الله: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الحلف بغير الله وبغير الأوثان والأصنام ونحوهما بعض العلماء عدوه حراما، لكن لا يعد هذا شركا مطلقا إلا إذا حلف بغير الله معظما له كتعظيمه لله، هنا يكون شركا. كما قال سيدنا رسول الله: من حلف بغير الله فقد أشرك. ليس معناته مجرد يقول وحياة أمي وشرفي وحياة أبوي وحياة شيخي بكون كافر، لا، معناته إذا حلف بغير الله معظما هذا الشيء كتعظيمه لله، أنزله منزلة الله، هذا هو الكفر. عمر بن الخطاب كان مع رسول الله، وهذا حديث في البخاري، فحلف عمر بأبيه فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. ما قال: يا عمر كفرت جدد الإسلام، لا، لأن عمر ما أراد أن ينزل والده بهذا الحلف منزلة الله تعالى. فلذلك هذا معنى الحديث: من حلف بغير الله فقد أشرك. فإذا ما هي كفارة اليمين؟ في أول 3 هو مخير، ثم إن عجز فالصيام. أول 3 اللي هو مخير فيهم: عتق رقبة مؤمنة، أو مخير إطعام 10 مساكين بطعميهم، في مذهب الشافعي كل واحد مد من غالب قوت البلد، في مذهب الحنفي يعطي كل واحد مقدار ما يغديه ويعشيه في هذا النهار، أو كسوتهم ثوبا ثوبا، بيكسوا هول 10 مساكين كل واحد ثوب ثوب ثوب. إذا قادر على وحدة من هالثلاثة يفعل، لا ينتقل إلى ما بعدها، لا ينتقل إلى ما بعدها. تبهنا؟ فإن عجز كأن كان فقيرا فالصيام كم يوم؟ 3 أيام، يا بصوم متواليات أو بصوم على دفعات يحصل المطلوب. لكن إن كان يستطيع أن يدفع لعشرة مساكين ما بيروح بصوم، لا يجزئ ولا يكفي. ومن معاصي اللسان الفاظ القذف. القذف معناته كل كلمة تنسب إنسانا أو واحدا من قرابته إلى الزنا فهي قذف لمن نسب إليه، إما صريحا مطلقا أو كناية بنية. يعني ألفاظ القذف اللفظ اللي فيه نسبة الشخص المخاطب أو أقرباءه إلى الزنا، هذا اللفظ إما أن يكون صريحا كأن يقول له يا ابن الزانية أو أمك زانية، أو ألفاظ اللي بيقولوها بعض الناس بالعوام بدون ما نذكرها معروفة، هذا فيه نسبة الزنا إلى هذا ونسبة الزنا إلى أمه، هذا يقال له قذف، قذفه، حرام من الكبائر. أو كناية بنية، بيعطي لفظ منه صريح، منه صريح في القذف لكن قصده القذف، كان يقول له يا فاسق يا فاجر، وهو قصده أن يتهمه بالزنا والعياذ بالله تعالى، هذا يقال له قذف محرم من الكبائر. أما التعريض عم يعرض له، لا عم يقول له لفظ صريح في القذف ولا عم يقول له لفظ مع كناية قصده القذف، تعريض يعرض له، يقول عم يحكي معه أنا ابن حلال، عم يحكي عن نفسه، أما أنا فابن حلال، أما أنا لست بزان. هو شو قصده؟ قصده أنت الزاني، تبهنا؟ أما أنا من ابن حرام، تبهنا؟ وقصده أنه أنت ابن حرام، ابن الزنا، هذا يقال له تعريض حرام لا يجوز من الكبائر، وهذا حرام. وهنا أمر مهم يحضرني، من قذف شخصا لابد أن يستسمحه، لو منه موجود معك بدك تستسمحه، بخلاف الغيبة. الغيبة إذا اغتبت إنسانا ولم تصل إليه الغيبة تتوب بالندم والعزم والإقلاع، تتوب، هذه التوبة هي شروطها. إن وصلت الغيبة إلى ذاك الذي كنت تغتابه لابد أن تستسمحه مع هالثلاث شروط، أما القذف كيفما كان لابد أن تستسمحه. طب أنا تروح لعنده، إذا كان ذاك يفهم معنى القذف، لو ما سميت له شو قلت عنه، بتقول له أنا كذبت وقذفتك سامحني، وبتكمل ثلاث شروط التوبة اللي قلناها. إذا ما بيفهم شو معنى القذف، بتقول له أنا قلت وكذا وكذا عنك وهذا قذف أستسمحك، إن كانت امرأة وإن كان رجل. إذا ما بدروه لعنده يواجهه، بيحكي معه على التليفون، بيبعث له رسالة، هل يرسل إليه شخصا يخبره؟ العلماء فصلوا في هذا، قالوا إذا كان أردت أن ترسل إليه شخصا ليطلب لك منه السماح، إن كان هذا الشخص ما كان حاضرا يوم قذفته، ما بتقول له روح قل له فلان أنا قلت عنك كذا وكذا، لأنه ما كان حاضر، ذاك لا يرضى. وإن كان حاضر تقول له اذهب قل له أنا فعلت كذا، قل له يسامحني. فقد قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قيل وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، رواه مسلم وغيره. هذا عده الرسول من الموبقات من المهلكات، أجارنا الله تعالى من ذلك. ومن المعاصي التي حرم الله سبحانه وتعالى على اللسان سب الصحابة، يا لطيف، سب الصحابة. سب الصحابة جملة كفر وضلال، فيه تخوين للدين لأن الدين جاءنا عبرهم. سبهم جملة هذا كفر وضلال. إن سب واحدا من الأكابر منهم يعد هذا فسوقا وذنبا من أكبر الكبائر والعياذ بالله تعالى، كابن تيمية الذي كان يسب عليا رضي الله عنه. هذا ابن تيمية كان يسب علي بن أبي طالب وكان يكرهه ولا يحبه، يدخل في هذا، يقال له ولجماعته قال رسول الله لا تسبوا أصحابي. الرسول لما قال لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا كان عم يخاطب جماعة. مين كان عم يخاطب؟ كان عم يخاطب قسم من الصحابة، عن قسم من الصحابة. لا تسبوا أنتم يا أصحابي الذين جئتم متأخرين، لا تسبوا أصحابي المتقدمين، لا تسبوا السابقين الأولين. لو أنفق أحدكم مثل أحد جبل، هذا مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو واحد منكم أنتم يا الذين جئتم متأخرين تصدق بمثل أحد ذهبا لن يبلغ من حيث الثواب والقدر ثواب أحد من السابقين الأولين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي إن تصدق بمد أو بنصف من المد، مد ملء كفين معتدلتين. يعني هؤلاء الأكابر السابقون الأولون درجتهم عند الله عالية، لا يأتي بعدهم مثلهم. قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هؤلاء الأكابر، أكابر الصحابة. كذلك يقال عن بني أمية الذين كانوا يسبون عليا على المنابر من أيام معاوية إلى ما بعده بثمانين سنة، يقال لهم قال رسول الله لا تسبوا أصحابي. يقال لهم قال رسول الله من سب عليا فقد سبني، لأنهم كانوا يسبون عليا رضي الله عنهم. كذلك الذي يسب أبا بكر أو عمر أو عثمان أو يسب واحدا من هؤلاء الأكابر ذنبه كبير عند الله من أكبر الكبائر والعياذ بالله تعالى. أما إذا سمعت أن إمام أهل السنة والجماعة أبا الحسن الأشعري رضي الله عنه قال إن الذين قاتلوا عليا آثمون، ثلاثة مغفور لهم، عائشة وطلحة والزبير، والبقية مجوز الغفران تحت مشيئة الله. هذا لا يعد من سب الصحابة، هذا لا يعد سبا للصحابة، هذا فيه بيان الحق. بل هذا بعضه جاء في الحديث كحديث البخاري ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. حديث واضح يدل على أن الذين قاتلوا عليا قتلوا عمارا، وعمار كان في جيش علي، فهم بغاة ظالمون له. فقال بعض الناس في زمن عمار بحضوره قالوا كفر أهل الشام جماعة معاوية الذين قاتلوا عليا. فقال عمار وهو أحد المبشرين بالجنة، أحد من تشتاق إليه الجنة من الأكابر، هذا عمار، لا تقولوا كفر أهل الشام ولكن قولوا فسقوا أو ظلموا. لا يجوز تكفيرهم ببغيهم، وإنما بغوا وظلموا أمير المؤمنين عليا رضي الله عنه وأرضاه. فلا نقول نحن معاشر أهل السنة والجماعة معاوية كافر كما قال بعض الناس، ولا نقول إن معاوية له أجر واحد ولا ملامة عليه لأنه قاتل عليا. لا، هذا القتال بينه وبين علي تسبب بقتل أكثر من 20,000 نفس، منهم من خيار الصحابة والتابعين. لا يقال قتل المسلمين هذا بغير حق في ثواب، هذا والعياذ بالله يخالف الدين، هذا خلاف الدين. فلا نقول بقول ابن تيمية، نقول كما قال عمار. من نصدق، عمار أم ابن تيمية؟ عمار أحد المبشرين بالجنة، بل في الحديث أن الرسول سماهم الفئة الباغية. وهذا الذي قتل عمارا تعرفون من هو؟ يقال له أبو الغادية. قتل عمارا كان في جيش معاوية، وكان يفتخر ويعتز إذا جاء أبواب بني أمية، وإذا قدم باب معاوية كان يطرق الباب، يقولون له من؟ يقول قاتل عمار بالباب، يفتخر أنه قتل عمارا والعياذ بالله تعالى. هذا أبو الغادية الجهني كان في زمن رسول الله، وسمع من رسول الله في حجة الوداع قول الرسول: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. سمع ومع ذلك قتل عمار بن ياسر. هذا يكون من أكابر الصحابة، هذا لا يعد. ليس كل الصحابة على درجة واحدة. أكابر الصحابة أبو بكر، عمر، عثمان، وعلي وغيرهم يزيد على 1,000. هؤلاء لا يأتي بعدهم مثلهم، رضي الله عنهم وأرضاهم ونفعنا الله تعالى بهم. فإذا قولوا إن من قاتل عليا آثمون، هذا حق لا يعد سبا للصحابة. يقال لمن سب عليا: لا تسبوا أصحابي. يقال لمن كان يسب عليا على المنابر: لا تسبوا أصحابي. انتبهنا؟ فإذا هذا الحديث احفظوه: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. وهذا ابن تيمية لم يقتصر سبه لعلي فقط، بل تعدى إلى أبي بكر وعمر وعثمان والعياذ بالله تعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يجعلنا من المتقين من عباده الصالحين. والحمد لله رب العالمين.
0: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية لأمين عام دار الفتوى في أستراليا، فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني حفظه الله تعالى.

قال الله تعالى: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. قال بعض المفسرين: في ذلك الوقت لو وجدت مرضعة كانت تذهل عمن ترضعه، كذلك لو وجدت حبلى لأسقطت في الحال. وترى الناس سكارى معناه حقيقة تحتار عقولهم، ليسوا سكارى عن خمر، إنما سكارى عن هول. هذا للكفار، وبعض أوساط المسلمين يحصل لهم شيء من القلق أقل مما يحصل للكفار. وقوله تعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، يحمل على مثل هذا، والله تعالى أعلم وأحكم.

أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
3: أرسل الله الرسل ليعلموا الناس مصالح دينهم ودنياهم، ولدعوة الناس إلى عبادة الله وأن لا يشركوا به شيئا. قال تعالى: فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وفي الحديث: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، رواه البخاري.

0: MFM sponsor.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
2: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
3: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
2: السر هو سمنة الدرة النباتية،
3: بتعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
2: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت، والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.
4: ودوني لحبيبي تعبان.
5: Thinking about عمره؟ Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah Tour from September 26 to October 6, 2026 and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. Places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step towards

0: تلاوة عطرة من القرآن الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي من الآية 15 بعد 200 من سورة البقرة إلى الآية 82 بعد 200 من نفس السورة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

سبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه

الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا،

نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

المغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض

الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

0: وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.
1: كنتم مع تلاوة عطيرة لكتاب الله تعالى من المقرئ محمد صديق المنشاوي.

زار رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبواء أكثر من مرة، والأبواء مكان فيه قبر أم الرسول صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب. زارها الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت أولى غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام في الأبواء، وهذه الغزوة لم يقاتل فيها النبي عليه الصلاة والسلام، إنما كان صلحاً صالحه النبي عليه الصلاة والسلام. كانت آمنة بنت وهب أم النبي عليه الصلاة والسلام عائدة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، كانت تزور أخوال الرسول عليه الصلاة والسلام هناك أي في المدينة، وكانوا من بني النجار، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن 6 سنوات. وماتت أم الرسول عليه الصلاة والسلام وهي في طريقها من المدينة إلى مكة، ودفنت في الطريق في مكان يقال له الأبواء، وكان مع آمنة حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام وهي التي ربته، واسمها بركة بنت ثعلبة، وهي المشهورة بأم أيمن. وأم أيمن هي التي اعتنت بالنبي عليه الصلاة والسلام وأوصلته إلى مكة المكرمة، وكان الرسول يحبها ويقول هي أمي بعد أمي، ربته واعتنت به كأنه ولدها. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يكثر من زيارتها، حتى إن أبا بكر وعمر زاراها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، فأبكتهما لأنها تذكرت رسول الله فبكيا وبكت. أم أيمن هي حبشية يقال إنها جاءت من الحبشة لما جاء أبرهة الأشرم في عام الفيل لهدم الكعبة، فبقيت هناك وكانت عند والد النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله، لكن عبد الله والد الرسول مات قبل أن تلد آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كان حملاً في بطنها. استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه أن يزور أمه، أي أن يزور قبرها، فأذن له، وبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قبرها وأبكى الصحابة. واستأذن رسول الله ربه أن يستغفر لها ولم يؤذن له، وهذا لا يعني أن أم الرسول لم تكن مؤمنة، بل كانت آمنة بنت وهب أم الرسول عليه الصلاة والسلام مؤمنة صالحة، والدليل على ذلك أنها رأت العجائب عند ولادة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام منع من أن يستغفر لأمه حتى لا يقتدي به صحابته فيستغفروا لآبائهم الذين ماتوا على غير الإسلام، لأن الله تبارك وتعالى حرم على المسلم أن يستغفر لغير المسلم ممن مات على غير الإسلام. وهذا يدلنا على بر الرسول صلى الله عليه وسلم بأمه. لم يلتقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمه كبيرا، ومع ذلك حث على بر الوالدين حثا عظيما بليغا. أحبابي في الله، بروا أمهاتكم وبروا آباءكم. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يلتقي بأمه كبيرا، ولكن بلغنا عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدلنا على عظيم بره. فاطمة بنت أسد أم الإمام علي بن أبي طالب، تربى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها، وذلك لأن النبي كفله جده بعدما ماتت أمه، وبعدما مات جده كفله عمه أبو طالب أبو علي رضي الله عنه وأرضاه. أبو طالب كان متزوجاً من امرأة يقال لها فاطمة بنت أسد، وكانت قد آمنت وأسلمت، وكان رسول الله يحبها. لما ماتت فاطمة بنت أسد، تخيلوا معي، قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رأسها وقال رحمك الله أمي، أنت أمي بعد أمي.
وأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغسيلها ثلاثا، وصب رسول الله بنفسه الماء على جسدها، ونزع قميصه ولفها به وكفنها فوق قميصه. ولم يقتصر على ذلك، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر اللحد، واللحد حفرة تحفر في الأرض، تحفر نزولاً ثم في جهة القبلة. لما حفروا الحفرة نزل رسول الله في هذه الحفرة وهو حفر اللحد بيده، وصار يأخذ التراب منه، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اللحد وقال: اللهم اغفر لأمي فاطمة بنت أسد، ووسع عليها مدخلها، ولقنها حجتها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي، فإنك أرحم الراحمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وأنزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو والعباس وأبو بكر. وهذا كله يدلنا على بر الرسول صلى الله عليه وسلم. كلنا نتمنى لو نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبورنا، أو دعا لنا، أو استغفر لنا، أو صب علينا من الماء عند تغسيلنا، أو كفنا في ثوب النبي عليه الصلاة والسلام. فنالت هذه المرأة بركة عظيمة لأنها ربت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه حليمة السعدية مرضعة النبي عليه الصلاة والسلام. يروى في بعض القصص أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في ناحية ذات يوم فاهتم بامرأة، فنظر الناس فصاروا يسألون عن هذه المرأة، من هي التي اهتم لشأنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقيل: إنها حليمة السعدية، هي مرضعة النبي عليه الصلاة والسلام، فأكرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله علمنا البر، فينبغي أحبابي أن نأخذ العبرة من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأن نتعلم من النبي الرحمة والشفقة والرأفة. رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان لم يدرك أمه وأباه كبيراً، لكنه عليه الصلاة والسلام علمنا بر الأم وعلمنا بر الأب. الله تبارك وتعالى ذكر بر الوالدين في القرآن الكريم مقروناً بالإيمان بالله وترك الإشراك به عز وجل. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. صدق الله العظيم. في الأبواء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحلت بالأبواء البركة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا زيارة الأماكن التي كان فيها رسول الله، وأن يرزقنا بر أمهاتنا وآبائنا.

0: تو ام اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعه الشاي، عدلي مزاجي وعطاني احساس بالنشاط والحيويه. شو هو هالشاي؟ من اي نوعيه؟
1: هيدا شاي احمد المشهور عالميا، من افخر انواع الشاي السيلاني بنكهات ما الها تاني. شاي باللون الاحمر بريكفستي، شاي بنكهه الهيل، وشاي اخضر.
3: شاي احمد نص كيلو او اكياس.
4: الوكيل في استراليا هشام كوفي، 8 ماريجولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
5: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.
6: عم تدور دور حاجة تدور إذاعة وحدي

0: مشبعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مشبعشي منه.
3: A 2MFM sponsor.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
6: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
2: للاستعلام 8760-1000-876-0100 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
6: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
7: Sponsoring 2MFM.
8: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822 8022 Bankstown 9708 1220.